نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

بعالمي الخدمة، ضيع بعالمي الخدمة، واربط اسمك باسمه، لا تكبر على النعمة، لا

تخدم عديل روحك ياهو اللي يقدر يلوحك من تخدم عديل روحك ياهو اللي يقدر يلوحك.

ابعد عن اللي قد سك، ابعد عن اللي قد سك، يريد بدنيته يحبسك، بالك من هوى نفسك مين تين عروض. عيش الخدمة تتعلم، الدمعة علاج الدم، شما تخلص.

ابو مأمن، ابو مأمن محمد البطحاوي. ذوذ بصايته وسلم ورايت بس إليك أخدم، شما تسمع نعيم.

وعاشر عطشان وجريح حافر كان بحاجتي الناصر لاجلي الخير طاح وعين الاطفال ولا يما اخو الشاله الله يعينه الحاله.

قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

حمره زاير زاير جاي لحسين اشوفك قالوا تفرق مني نجا جاوب جاوب زاير

ساير يعني هلا هلا ماكو منين يا فلان ساير يعني اخوان متن ينطي التعبان شلون توصف حيره

الكريم. شكرا لأهل المواكب. الله الله لو رحت عنا يعاني.

يشوف هلا هلا رايد يفرق يجي هنا يشوف للمواقف هاي ما تكفي الحروف للمواقف هاي ما

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شنو؟
1: الخير دروة، الدين حبة، ماك أحلى من هذا الدرب، جنة بخطوتين، روح امشي عوف كل شي.

الموفق المخلص الحسيني مصطفى راح كل هم خير مقدم يا الجيتك مثل الهوى من ما تجي نموت يا الجيتك مثل الهوى

والعراق الخلق لجل عيونه، حسين اسمه بكل وطن تلقونه.

كل

0: الحسين ما شرب ما الحسين
1: شرب مع واحد ظلم مثل
0: ذاك وقف 18 سنة يطلون ماي ما أشرب يقولون أكلي أهل البواك بقلهم لا أكل وزينا

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: حيهم يا زوار حسين، حيهم يا زوار، حيهم.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

لا راية ترفع علينا لا سيف اللي يحمينا لا بيتي لا وليان لا شيخ عبد الحسين أبو شرف

0: تساعدوهم غتساعدوهم.
1: لا يا بنت عليها
0: لا سيف
1: لا سيف اللي يحمينا
0: لا بيتي لا وليا.

0: ذاك يا زيد الأشعر من عند صار.
1: إنكم خل نكمل القصيدة. وذاك

واحد من المجلس شبح لي انا العين واختار له وحده من بنات حسين.

خلاني يم جسمك اروح.

عالنار حفتك خذولي ويا ما خلوني يم جسمك اروح اليوم اجيت وعالقبر خلينا نوح تراب.

النهار أختك خذوني لليسر عالنهار عفتك خذوني لليسر اليوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بيا جمر للمدينة راح ارد بيا جمر ودمعين دمعي يا جمر الذي يطفيها دمعي يا جمر الذي يا عباس والبنين تنتظر عالنهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: شيخ عبد الحسين ابو شوى.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه قلها عفت الاخوة الاربعة كربلة كل من ذبي حب مصرعة راح اقلها عفت الاخوة الاربعة كربلة كل من ذبي حب مصرعة شراح تسمع

0: ديارنا بهاي الايام
1: موقف قدامكم غاش
0: راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام انتو فانتوا أهل بكربلا موذر أجسام تفانت أهل بكربلا موذر أجسام ديار

0: على أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ايوه حق جف الكفي.

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.

0: أساميكم أسد
1: ليه شباب
0: أساميكم.

غالي الجليل الحبيب يبقى الحبيب إن شاء الله دنيا وآخرة سيد عبد الخالق المحنة. هلا يا الما نسيت عالوعد تحضر، هلا يا الما نسيت عالوعد تحضر، اجيت ولا يهمك لا برد

أحضرك ما أعوفك ساعة المحشر.

جاب اخويا الطاح جفه وصاح في صحت ولا يا اخويا والظهر احني انا صحت ولا يا اخو كسر ظهري منه أبوه شلب عمري مش الكافي كسر ظهري

عيال اوصي.

إلي والدمعة تجريها يا من قاصد إلي والدمعة تجريها أنا عارف حاجتك مو داعي تحسيها أنا عارف حاجتك مو داعي تحسيها وحق نحر الرضيع الحاجة أقضي الله وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها يا زاير عاهدت كل علة أشفي يا زاير عاهدت كل علة

دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف حضرتوني دمع زينب يهل كل ما تزوروني تناديكم لون بالطف حضرتوني.

0: أنا استقبل جمعكم واحد
1: واحد،
0: أنا وراعي العلم وياكم نشاهد. أنا استقبل جمعكم واحد
1: واحد،
0: وأخو زينب يساعدكم بلا ساعد. أخو زينب يساعدكم بلا ساعد، تناموني وأنا الحارس وظل قاعد. تناموني وأنا الحارس وظل قاعد، لك الخطوة مشيتوها، لك الدمعة مشيتوها.

لبيك صحتو أنا أسمعكم، إذا لبيك صحتو أنا أسمعكم، هلا يلي محبت حسين تجمعكم، هلا يلي محبت حسين تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، تطيب جروحي من تنزل مدامعكم، يا زواري أنا استقبل وودعكم، يا زواري أنا استقبل وودعكم.

لهب صدري تحاجوني وانا اسمع وحاجيكم هلا بيكم تحاجوني تحاجوني

وسجلها ترى كل خطوة محسوبة وسجلها ترى كل خطوة محسوبة وسجلها وشكرك لو صلاتك ما تأجلها هي أشكرك لو صلاتك ما تأجلها أشكرك لو صلاتك ما تأجلها شكر للي إجاني ودمعته يهلها شكر للي إجاني ودمعي يهلها شكر لأهل المواكب والخدم كلها شكر لأهل المواكب والخدم كلها ضبها ضبها أي شكر لأهل المواكب والخدم كلها ابو الموكب بذل كل شي واجي خدمك لان تمشي ابو الموكب بذل كل شي اجي خدمك ليش ابو الموكب ابو الموكب بذل اجي خدمك ترى كل يوم اصبحكم ومشيكم هلا فدوى صوتك ترى كل يوم اصبحكم ومشيكم

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير

عافية ميات هلا عافية باسم رب القدرة والسكية الزهرة.

معتي.

0: شاعر الموفق حيدر بشار الدراجي.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ

رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيام

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل

بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتحوا

خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

نارها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

اهتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في

يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم

وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب.

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل.

أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا

بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

0: ماذا أصابكم؟ هل جننتم؟ أين ذهبت العصا؟ ها هي العصا لمن عصى. أعرف أنكم تخافون منها، ولكنها هي التي تدلكم على الطريق وتصحح مساركم. أنتم بدونها تشردون ويتبع كل واحد منكم هواه ويسير عكس الآخرين. إن العصا لازمة للراعي وللرعاية. كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن عصاه، ورأى منها آيات على قدرة الله. هل أروي لكم قصة عصا موسى؟
1: لماذا يرتدي البستان لون الخضرة؟ وعندما يأتي الخريف يتعرى من الأوراق؟
2: في الحقيقة لا أعرف.
1: لماذا تحترق الصحراء بالعطش ويتكون الثلج على قمم الجبال؟
2: في الواقع لا أدري.
1: لماذا تشرق الشمس في لون النار ثم تتحول عند المغيب إلى لون دماء الناس؟
2: ما هذه الأسئلة الغريبة؟ المفروض أنك جزء من الطبيعة، لماذا ترهق نفسك بالتأمل والتفكير؟ اسمعني جيداً أيها الغصن الصغير اليافع، إننا في عالم النبات نتجنب البوح بما ينكشف لنا من أسرار. أصمت، هناك بشر قادمون.
3: إنني لا أفهم لماذا ينفقون كل هذه النقود للاحتفال بعيد جلوس الفرعون.
4: ليس هذا شأنك، المهم أن نتقاضى أجورنا ونؤدي دورنا كسحرة في إبهار الناس وتسليتهم يوم عيد جلوس الملك الإله.
3: هل تصدق حقا أن فرعون إله؟
4: اخفض صوتك أيها المجنون. نعم أصدق، ما دام يدفع لي أجري فأنا أصدق كل ما يقول.
3: ما رأيك في النبوءة التي تقول بأن صبيا من بني إسرائيل سيأتي وينتزع منه الملك؟
4: هذه أمور لا تعنيني، كل ما يهمني أن أؤدي عملي وأتقاضى أجري. هيا بنا.
5: لقد مللت الجلوس هنا، أريد أن أتنزه.
6: المفروض يا مولاي الفرعون أن تجلس قليلا في معبدك الصغير لتتأمل وتدبر شؤون الكون.
5: دعك من هذا الكلام الفارغ، لقد سيم الفرعون الإله من التأمل ويريد أن يأكل ويتسلى. اذهب يا هامان، اذهب وأبلغهم أن الإله جائع وعطشان.
6: أمر مولاي.
1: أشعر بالاختناق لأنه وضع يده فوقي.
2: يكفر بالله وهو يقف في ظل الشجرة التي خلقها الله له. ما أعجب أفكار البشر.
1: الحمد لله أن خلقنا نباتاً

0: حطم المعبد. هذا أفضل شيء حدث.
1: لا تنزعجوا، لا تنزعجوا، هذه رغبة الملك الإله. تقدست أيها الفرعون العظيم، لقد أمر العاصفة أن تهب وتقتلع تلك الشجرة كي تهدم المعبد الصغير، لأن فرعون يريد بناء معبد أكبر يليق بمقامه.
2: عاش الفرعون العظيم، عاش الفرعون العظيم.
0: خذوا هذه الشجرة وألقوها بعيدا، هيا إنها تسد الطريق.
1: رغبة الفرعون أمر واجب التنفيذ.
3: إنها شجرة محترقة، لا تصلح لصناعة العصي.
4: لن تخدعني، أنت تعرف أنها شجرة كبيرة الحجم، من أفضل أنواع الخشب، والأجزاء التي احترقت قليلة.
3: لن أدفع أكثر من 5 قطع ذهبية.
4: لا تنسى أن الشجرة من حديقة فرعون.
3: وما أهمية ذلك؟
4: عندما تبيع العصي لكبار التجار والكهنة سيفخرون بأنهم يحملون قطعة من حديقة الفرعون.
3: والأجزاء المحترقة ماذا أفعل بها؟
4: اصنع منها عصيا لرعاة الغنم والعجائز من الفقراء.

0: أين أنا؟
1: بين زميلاتك، لقد كنت معك في نفس الشجرة قبل أن تسقطنا العاصفة.
0: هل معنى هذا أننا متنا؟
1: بل تحولنا من نبات إلى جماد.
0: شيء غريب، عندما كنت نباتاً كانت الشمس تعطيني الخضرة والليونة، فلما مت صارت الشمس تمنحني القوة والصلابة. أليس مدهشاً أن تزداد قوتنا بعد أن نموت؟
1: لا أفهم شيئاً مما تقولين.
0: ترى من يشتري عصاً ضخمة مثلي؟
1: وعارية من النقوش والألوان، وليست مرصعة بأية مجوهرات. قد تصلحين عصاً لراعي غنم فقير.
0: المهم أن يكون طيباً ولا يستخدمني في البطش أو الإيذاء.
2: تعالي أيتها العصا لأعطيك لسيدك الجديد. اسمه موسى، وهو رجل طيب وكريم، دفع ما طلبته منه دون أن يراك.
1: شيء غريب، العصا الخالية من النقوش والزينة تباع وأنا أبقى هنا.

0: إنني حزينة يا أختي الصخرة، لا أشعر بأهميتي في الحياة، صاحبي ينساني في كل مكان يذهب إليه، نسيني مرة في بيت أخيه هارون، وناسيني مرة أخرى في بيت امرأة فرعون السيدة التي ربت ويحفظ لها الجميل.
1: اعذريه لعله لم يتعود على حمل العصا، تبدو على ملامحه الطيبة والخير.
0: نعم، وهو يخدم جميع الناس.
1: انتظري، جندي الفرعون يكاد يقتل الرجل المسكين.
0: ها هو سيدي موسى يحاول فض الشجار.
1: إنه يدفع الرجل الظالم بيده.
0: ما هذا؟ الرجل سقط على الأرض دون أن ينطق.
1: إنه لم يقصد إيذاءه، لو أراد إيذاء الرجل لاستخدمك أيتها العصا.
0: نعم، معذرة، سأنصرف الآن مع سيدي.

0: ما هذه الفوضى؟ لماذا يتقاتل الناس على الماء؟
1: هذه عادتهم دائما، القوي يضرب الضعيف، ولا يجد الشيوخ والعجائز والنساء فرصة للسقاية.
0: انظري إلى هذا الرجل الشهم، إنه سيدي موسى الذي يسقي لهاتين الفتاتين.
1: يا له من شخص كريم الخلق،
0: إنه دائما يساعد الناس.
1: سيجزيه الله خيرا، إنهما من بيت كريم، أبوهما شيخ كبير من أفضل الناس هنا في مدين.
0: ليته يتزوج إحدى الفتاتين.
2: يبدو أننا سنراك كثيرا في أرض مدين. سيدك موسى سيتزوج بإحدى بنات الشيخ.
0: نعم، وسيعمل معه في رعاية غنمه 8 سنوات أو ربما 10 كمهر يقدمه للعروس.
2: من أين أتيت أيتها العصا الطيبة؟
0: كنت جزءا من شجرة في حديقة فرعون.

0: الله، لقد تغير المكان تماما.
1: إن الله يبارك في عمل سيدي موسى.
0: سمعت خبرا عجيبا، سمعت أن سيدك ينوي الرحيل هو وأسرته.
1: هذا صحيح، سنرحل اليوم إلى صحراء سينين.
0: ولماذا يغادر الأرض التي عمرها وتعب فيها كل هذه السنوات الطويلة؟
1: لا أدري، كل ما أعرفه أن سيدي مصر على الرحيل، يبدو أنه يستعد لحدث خطير.
0: أنت تتحدثين بغموض أيتها العصا.
1: عصا؟ أحياناً أشك في أنني عصا، أشعر وكأنني مخلوق آخر يتخفى في هيئة عصا. أقود الطريق أمام القافلة، خطوة لي وخطوتان لقدمي سيدي موسى. عندما تشتد حرارة الشمس أتحول إلى وتد لخيمة صغيرة تمنح الظل. عودوا إلى الطريق، العصا لمن عصى. إنني لا أضربهم، فقط أهش عليهم. لقد فروا جميعا. كنت أشك في فائدتي بالنسبة إلى سيدي موسى، وها أنا أجد لنفسي فوائد كثيرة. فهو يستند علي في سيره، ويهش بي على غنمه، ويستخدمني كوتد لخيمة أو كسلاح عند هجوم الذئاب. ومن يدري، ربما أقدم له غدا خدمات أعظم. ما أجمل أن تشعر العصا بأهميتها عند سيدها. ولكن هل أنا عصا؟

كيف يتحمل سيدي موسى وأهله هذا البرد الشديد؟ إن خشبي يكاد يذوب من المطر. هناك نار، سنذهب معا. ويبقى أهله في الانتظار. شيء عجيب، إنها ليست نارا ولكنه نور.

0: لقد فزع سيدي موسى من صورتي. كان يحملني في يده كل هذه السنين وهو لا يعرف أنني حية. سأعود إلى سيرتي الأولى، عصا من الخشب ليأخذني سيدي في يده ولا يخاف. إن أمامنا مهمة عظيمة.
1: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. صدر الأمر إلى سيدنا موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، ولأنه هو الذي يملك أمر قومه. لقد استخف الفرعون بمن يحكمهم فأطاعوه، صدقوا أنه إله، أو أراحوا عقولهم من التفكير في الأمر، وتجنبوا الحوار مع رجل يقتل كل من يخالفه في الرأي. ذهب سيدنا موسى إلى قصر الفرعون مسالما، وهو يعلم أنه ذاهب إلى قلب الخطر. غدا بإذن الله أكمل لكم قصة عصا موسى.

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

0: درب المشاية نهار،
1: درب المشاية نهار،
0: هدوء أروح له هلا.
1: درب المشاية نهار وما يشوفه،
0: صرخة صرخة
1: وفا أصفى
0: من النيل هلا.

أحلى نهر المشاية يخلص بالمدمع أحلى نهر المشاية الأغلى وفاية درب المشاية نهار درب المشاية ما شاء الله على هالجواب على هالخدمة هلا هلا هلا أصفى من النيل ودجلة أصفى.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: كلما اقتربنا من الأربعين
2: زاد القلب ألما
1: وزاد اللقاء لهثة.
2: طريق الحسين،
1: كعبة المؤمنين،
3: يا هلا بزوار، يا هلا بزوار، يا هلا بزوار.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وغزل الخدمة أجمل مستهل الخدمة أجمل مستهل يستحق نعيده كم اسم نجمة سوت كم نجم مدرسة خر

والدت الخدم الدنيا لا وتظل نعم تظل نار على العلم تظل نار على العلم ما حد يدانيها واحد محترق عابر حدود العشق يمشي وياها بصدق لما

يموت يظل عدل اللي يمشي وياها عدل من يموت يظل عدل تنحسب همزة وصل تنحسب همزة وصل للحسين ونوره حجاية بخت جمرة تلعب ما طفت الخدمة راية ما نصت الخدمة راية ما نصت تشهد المعمورة حقوقنا لها طايحة والجرحنا نسامحة حقوقنا لها طايحة والجرحنا نسامحة الخدمة أكبر فاتحة الخدمة أكبر فاتحة

عبرة ألف وصف ما تنوصف خدمة مثل الآية خدمة مثل الآية كل حضارات البشر يمها قطرات البحر ترسة العالم عبر ما تحدها ولاية ما تحدها حق الأرض إلها عرف العمر عبرة ألف وصف ما تنوصف الخدمة مثل الآية كل حضارات البشر قطرات البحر ترست العالم عبر ما تحدها ولاية.

0: النفس إلها ضحينا النفس سلمتنا لراية
1: سلمتنا لراية
0: العمر يفداها.

الشاعر سيد معتز الحسيني مشي وزنجيل ولطم رجفت اسمع اسمع للحياة ضاف الطعم مشي وزنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها للحياة ضف الطعم مشو زنجيل ولطم رجفت قلب الخصم ما قدر يمحيها الله الله الله تزيد لو مرت سنة بالجوامع مأذنة ما تحد هالأزمنة تعلت براعيها بدت من عابس بدت وللقيامة تخلدت الخدم بيها تعلقت تبكي ويطاريها تبكي ويطاريها نحب ذكراها

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد. وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

الحياه بعد مره اكون ممنونه. تدري بحالتي غالي واغلى من عمري، دمعي بس الك يجري بس الك.

وياك العشق نشاني وياك العشق حد ما صريت مجنونك حد ما صريت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك يا رحمة الله عيونك مشاني وياك العشق مشاني وياك العشق حد ما صريت مجنونك حد ما صريت مجنونك بعيوني راسم لك صور بعيوني راسم لك صور يا رحمة الله عيونك اسمع صد لي لو طارف نظر صد لي لو طارف نظر فدوان روح اللونك فدوان روح اللونك لا تجفي عني مروتك لا تجفي عني مروتك صدقنا موت بدونك صدقنا موت ليالي مناطر طروفك رايدة تشوفك

ديري غالي واغلى من عمري واغلى من دمعي بس لك هذا انا قدامك عبد هذا انا قدامك عبد يمك مدن راسي يمك مدن راسي سلمت بيدك يا ملك سلمت بيدك يا ملك وتحكمي بانفاسي وتحكمي بانفاسي هذا انا قدامك عبد هذا انا قدامك عبد يمك مدن راسي يمك مدن

ما دامك بإحساسي أنت بدنيتي كل شيء عيني ويحرسك رمشي أنت بدنيتي

بالنبض تصريح تدري يلا النشمة تدري بحالتي غالي مغلى من عمري بعد روحي دمعي بس تدري أحبك ما أظن كلمة أحبك ما أظن تروي عشيق دلالي تروي عشيق دلالي كلش قليلة بحضرتك كلش قليلة بحضرتك لو قلت عنك غالي لو قلت عنك غالي من حسين الشاعر الأستاذ وسام الشوي محمد كلمة أحبك ما أظن كلمة أحبك ما أظن تروي عشيق دلالي

الشعر مدري الشعر يطراني مدري الشعر يطراني يا حسين مدري اقرا شعر مدري الشعر ابكي واحكي ويروحي

يمك انا واشتاق لك، يمك انا واشتاق لك، وشلون اذا ما ازورك، شلون اذا ما ازورك، يمك انا واشتاق لك، وشلون اذا ما ازورك، اعمى البصيرة والبصر، اعمى البصيرة والبصر، لو ما مشيت بنورك، لو ما مشيت بنورك، لو ما مشيت بنورك، ما أحسب العيد شوي.

شوكي واحسب العيد شوكي بس احسب العاشوره حتى اقرا لامك فاطمه حتى اقرا لامك فاطمه وانا عن مصاب بدورك تقرا لامك فاطمه وانا على المصاب بدورك قول عايش انا عايش

0: ابو علي تدري
1: يلا فدوى
0: تدري بحالتي
1: علي الحسين الميجر
0: واغلى من
1: سوالف انت وحبيبك سولف وياه
0: بس الك تدري تدري
1: أريد أسمع منك أعلى يالله
0: تدري بحالتي
1: حالي
0: حالي دمعي
1: تدري
0: فدوى
1: كياني عودنا شبكياني عودنا من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي والباقي مو شيامي كل شي بكياني يعود لك كل شي بكياني يعود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي ايامي بس بمجلسك ايامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي

0: وبمسمعين زين ابعتك وبمسمعين زين ابعتك حرقه ويا خويا خيامي حرقه ويا خويا خيامي روحي تصبح بحيره ودي وين ابو الغيره ويلي ويلي روحي تصبح نادتك خدري تدري تدري يلا النشامة في دوا صوتك تدري بحالتي غالي أغلى من
1: معيون
0: الله تدري كل شبك يعاني عود لك كل شبك يعاني عود لك من هامتي ولجدامي من هامتي ولجدامي أيامي بس بمجلسك أيامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي والباقي أنسى وذكرني العقل أنسى وذكرني

خيامي حرقة ويا خويا خيامي روحي تصبح بحي.

0: تدري ابو علي تدري تدري تدري بحالي تدري علي اغلى من دمعي
1: هذه معيون
0: الله تدري تدري اتخيل انا بكربله
1: خادم الحسين الاستاذ وسام الشوي
0: اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك وانظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيفه يقطع راسك وبسيفه يقطع راسك اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله اتخيل انا بكربله وانظر مصارع ناسك انظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك والشمر لازم شيبتك وبسيفه يقطع راسك وبسيفه يقطع راسك اركض اظل بلا وعي اركض اظل بلا وعي واحساسي ويا احساسك احساسي ويا احساسك اصرخ يا بولي يما اش عجب اصرخ يا بول يما اش عجب شو ما نهض عباس

0: أركض أظل بلا وعي، أركض أظل بلا وعي، وإحساسي ويا إحساسه، وإحساسي ويا إحساسه، وأصرخ يا بوني يماش عجل شو ما نهض عباس، وين شو ما نهض ضامي وقطع ونحرك.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تواصل متابعة طلبة التدريب الصيفي ميدانيا لتعزيز مهاراتهم المهنية. رئيس هيئة النزاهة: حماية أموال الشعب خط أحمر. الموارد: الخزين المائي في وضع ممتاز. وكوريا الشمالية: لن نتوقف عن تحديث قدرات أسلحتنا النووية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ضمن حرص قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية بجامعة المستقبل على متابعة طلبته خلال فترة التدريب الصيفي، أجرت اللجنة المكلفة بمتابعة التدريب سلسلة من الزيارات الميدانية إلى مواقع تدريب الطلبة في عدد من الدوائر الحكومية داخل المحافظة وخارجها، وهدفت الزيارات إلى الاطلاع على سير العملية التدريبية والتأكد من التزام الطلبة بمتطلبات البرنامج التدريبي، فضلا عن تعزيز التواصل مع الجهات المستضيفة بما يسهم في تنمية المهارات العلمية لدى الطلبة وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات المهنية في بيئة العمل. وأكدت اللجنة أن التدريب الصيفي يمثل محطة أساسية في إعداد الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أهمية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لاكتساب الخبرات العلمية وتطوير القدرات المهنية. كما ثمنت اللجنة تعاون الدوائر المستضيفة ودورها الفعال في توفير بيئة تدريبية مناسبة تساهم في صقل خبرات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في الحياة الوظيفية بعد التخرج.
2: برعاية وإشراف المدير العام للتربية في محافظة بابل الأستاذ علي راجي ناجي عوض ومتابعة مدير قسم الشؤون القانونية الدكتور علي ثامر علي آل شكر، حقق قسم الشؤون القانونية في المديرية العامة للتربية بمحافظة بابل إنجازات متميزة خلال النصف الأول من عام 2026، عكست جهوده في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام وتطوير الأداء المؤسسي. كما أنجز القسم عشرات الأعمال القانونية والإدارية شملت إصدار التبليغات والمخاطبات الرسمية والمذكرات الداخلية، فضلاً عن أرشفة آلاف الكتب الرسمية وإعداد جدول والتقارير المرفوعة إلى الجهات الرقابية المختصة. وفي مجال التحقيقات والكفالات، وصل القسم متابعة اللجان التحقيقية والتظلمات وإبداء الآراء القانونية وتنفيذ التوصيات، إلى جانب المصادقة على التعهدات والكفالات والعقود ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن مختلف القضايا القانونية. كما تابعت شعبة الدعاوى والنزاهة عشرات الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات الأهلية غير المجازة ومتابعة ملفات النزاهة والدعاوى المختلفة. وفي إطار حماية المال العام، نجح القسم في استرداد مبالغ مالية لصالح خزينة الدولة ومتابعة ملفات الديون الحكومية واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها. وأكد القسم مواصلة العمل على تطوير الأداء القانوني والإداري وتعزيز الدور الرقابي والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، بما ينسجم مع أهداف وزارة التربية في بناء مؤسسة تربوية رصينة قائمة على الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.
0: أزمة الكهرباء تفرض نفسها على حياة المواطنين في بابل وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وتراجع ساعات التجهيز، في وقت تتسع فيه الفجوة بين حاجة المحافظة إلى الطاقة وما يتوفر منها، لتتجدد المطالب بإيجاد حلول تنهي معاناة مستمرة منذ سنين. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمل.
3: تحت لهيب شمس الصيف الحارقة وفي ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة، يصارع المواطن البابلي لانتزاع ساعات قليلة من البرودة بعد أن ضاقت به السبل مع الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الوطني. واقع لم يعد استثنائيا في باب الله بعد أن تراجع ساعات التجهيز إلى ساعة واحدة فقط تقابلها 4 ساعات من الانطفاء التام، ليعيش الأهالي مع روتين يومي من الحر والعتمة. وهذا ما قاله المواطنون لإذاعتنا.
4: والله وضع الكهرباء بمحافظة باب المأساوي، يعني تخيل قبل شوية ساعة جتي، خلال هاي الساعة طفت وجتي 6 مرات لحد ما خلص انتهى وقتها، راح تنقطع 4 ساعات وترجع لو تجيك ساعة لو لا.
5: تجهيز أريد قوي، مكان مثلا ساعة في 4 ساعات إطفاء، أريد مثلا أسوأ الأحوال يعني نقوله أو أفضل الأحوال ساعتين في ساعتين مثل قبل مثل من شانك.
3: وفي مقابل هذه المعاناة تحمل الحكومة المحلية في بابل الحكومات المتعاقبة مسؤولية استمرار أزمة الكهرباء، مؤكدة أن الحلول التي اتخذت خلال السنوات الماضية لم تواكب الزيادة المتصاعدة في الحاجة إلى الطاقة، إذ بلغت حاجة المحافظة هذا الصيف نحو 1600 ميجا واط، لتبقى الفجوة بين الإنتاج والطلب قائمة وتجعل من كل صيف أزمة أكثر قسوة من سابقها، كما صرح لإذاعتنا أسعد المسلماوي رئيس مجلس محافظة بابل.
6: حقيقة اليوم المشكلة يعني بوزارة الكهرباء مشكلة حقيقية، وإحنا مقبلين على زيارة الأربعينية، زيارة اللي هي تعتبر ملايين الزائرين من داخل وخارج العراق. كمحافظة بابل إحنا بالإنتاج عندنا 1600 ميجاوات، التجهيز يدعون بأنه 1000 ميجاوات، بالتالي هذه 1250 تروح من عدها للمصانع والمؤسسات الأخرى.
3: وبين صيف يلهب الأجساد ومطالب شعبية تتصاعد بتنفيذ الوعود، تبقى الحلول بانتظار التنفيذ، ليبقى ملف الكهرباء واحدا من أكثر الملفات إلحاحا وارتباطا بحياة المواطنين اليومية. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
0: رغم ما نصت عليه القوانين من حقوق تكفل حياة كريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إلا أن واقعهم في محافظة بابل ما زال يواجه تحديات كبيرة في ظل افتقار المدينة إلى البنى التحتية المهيئة التي تضمن سهولة الحركة والتنقل كالأرصفة والمنحدرات والجسور والطرقات المناسبة، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويحد من اندماجهم في الحياة اليومية. التفاصيل مع الزميل علي العجيلي.
7: يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة بابل تحديات يومية أثناء تنقلهم نتيجة غياب الأرصفة المهيئة والمنحدرات والممرات الخاصة في العديد من الشوارع والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، الأمر الذي يحد من استقلاليتهم ويجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر صعوبة.
8: قانون 38 قرره تم التعديل عليه 2024 شهر السادس، عدة نقاط بي أكو فقرة من القانون زيادة الراتب المعين من 170 إلى 250، وهسه إحنا في 26 ماكو زيادة لحد الآن.
9: البنايات غير مؤهلة من يدخل المكان معين، يعني سواء كان إعاقة مثلا بصرية وهاي الطامة الكبرى يعني إحنا، وكذلك الإعاقة الحركية، إحنا تعرف بعض الدوائر هي طوابق فغير مهيئة، كذلك الفقرات القانون المهمة اللي هي إعفاء ذوي الإعاقة من الضرائب، يعني أنت من تروح تراجع دائرة معينة ماكو أي إعفاء لذوي الإعاقة، مع العلم بالقانون هذا الشيء موجود.
7: ولا تقتصر معاناة الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على صعوبة التنقل وضعف البنى التحتية، بل تمتد إلى تأخر تنفيذ عدد من الامتيازات التي كفلها القانون، وفي مقدمتها تخصيص قطاع الأراضي السكنية، إذ يطالب المستفيدون بالإسراع في استكمال الإجراءات وإنصاف هذه الشريحة بما يوفر لهم الاستقرار ويعزز حقوقها التي نصت عليها التشريعات النافذة.
10: شغلة القطع المحاضر ده تطلع سيد المحافظ، المحاضر ده تطلع وما يضمنونا، وإحنا حتى عندنا كتاب من رئيس الوزراء غير القانون، يعني هذا القانون وهذا الكتاب من رئيس الوزراء مشمولنا القطع، إيش وقت تشملونا بالقطع والأرصفة والجسور؟ القانون يضمن دمج بالمجتمع، إذا هو يقول لي القانون دمج بالمجتمع، زين أنا لا رصيف أقدر أصعد، لا جسر أقدر أعبر، لا مول أقدر أطب، شلون القانون راح يدمجني؟ أنا السيد المحافظ هاي لك مناشدة.
7: ويبقى تحسين واقع الأشخاص من ذوي الإعاقة مرهونا بإجراءات عملية تتجاوز الوعود عبر تنفيذ مشاريع تراعي احتياجاتهم لتكون المدن أكثر شمولاً وتوفر لهم حقهم في التنقل والوصول إلى الخدمات بأمان وكرامة. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
2: باشرت مديرية بلدية الحلة بتوزيع حاويات النفايات على طول طريق الزائرين ضمن خطتها الخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لاستقبال الزائرين والحفاظ على نظافة المدينة والطرق المؤدية إلى أماكن الزيارة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للوافدين. وأضافت إن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ الأعمال الخدمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بما ينسجم مع حجم المناسبة وقدسية الزيارة.
11: حقيقة الخطة تشمل تهيئة مسار الزائرين على طول الخط من جنوب بابل ووصولا إلى حدود محافظة بابل الإدارية مع محافظة كربلاء، وكذلك المحور القادم من جهة السياحي مرورا بباب الحسين وطريق المحكمة القديم والكورنيش وصولا إلى نفس المحور تقاطع الثورة إلى سيطرة أم الهوى. هذا العمل يشمل تهيئة الحاويات الكبيرة على طول مسار الزائرين، تهيئة حاويات صغيرة، أكياس نفايات للمواكب، علاوة على الجهد الآلي اللي يعني اللي يتكون تقريبا من حدود أكثر من 70 قلاب، شفلات متعددة، كانسات بحدود 10 كانسات، سيارات الحقلية أكثر من 40 سيارة حقلية، قلابات صغيرة وشفلات أصغر، البوبكات والأزوزات. كل هذا الجهد الآلي يساهم يعني بتنظيف هذا المسار ورفع المخلفات والنفايات نتيجة الزخم الكبير والمليوني على محافظة بابل اللي تأتي ثاني محافظة بعد محافظة كربلاء من حيث عدد الزوار. العمل هذه السنة كان يعني أكثر تطورا من حيث ناحية من حيث يعني طريقة غلق الشوارع. الغلق الشوارع الآن أغلبها تم بعوارض متحركة، الابتعاد عن الغلق الغير نظامي والأنقاض والأتربة، غلق المسارات التي يعني تتعارض مع حركة السيارات والزوار بمصدات بلاستيكية. كذلك هناك بعض المرونة بعدم غلق الشارع الرئيسي في محافظة بابل هو شارع 60، لحد هذه اللحظة يعني هو سالك أمام حركة السيارات بالاتجاهين. أيضا هناك تحدي آخر هو يعني مسار الزائرين الآن أصبح في وقتين الصباحا ومساء بسبب درجات الحرارة العالية، فالجهد الخدمي تقريبا هو يعني أكثر من 20 ساعة باليوم منقسم.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطاع النفط تعتمد أفضل الممارسات الحديثة بما يسهم في تطوير عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع ورفع كفاءة استثمار الموارد. جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الاعتيادية الرابعة لسنة 2026 للمجلس الوزاري للطاقة بحضور أعضاء المجلس، حيث جرى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة. واطلع المجلس على الدراسة المالية الخاصة بمدخلات ومخرجات قطاعي التصفية والتوزيع للمنتجات النفطية التي أعدتها الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، وما تضمنته من مؤشرات وتقييمات تسهم في تعزيز كفاءة إدارة القطاع ورفع مستوى أدائه. وأكد الزيدي أهمية اعتماد نماذج حديثة ومتطورة للنهوض بقطاع النفط بما ينعكس إيجابيا على تطوير عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع وتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة استثمار الموارد الوطنية، انسجاما مع توجهات الحكومة في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
0: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي أن مكافحة الفساد تتصدر أولويات المنهاج الحكومي بدعم من السلطتين التشريعية والقضائية، وأوضح أن الهيئة تواصل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مشددا على أن حماية المال العام خط أحمر. وخلال لقائه السفير الفنلندي دعا اللامي إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة الفساد واسترداد الأموال المستحصل عليها بطرق غير مشروعة، كما أكد التزام الهيئة بحماية المستثمرين والشركات الأجنبية من الابتزاز بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية المستدامة، من جانبه أشاد سفير الفنلندي بالجهود العراقية في مكافحة الفساد مؤكدا وجود إرادة جادة لمواجهة هذا الملف. طمأنت وزارة الموارد المائية المواطنين بشأن وضع الخزين المائي مؤكدة أنه في مستويات ممتازة داخل السدود والبحيرات. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال أن حجم الخزين بلغ نحو 34 مليار متر مكعب بعد موسم ذوبان الثلوج، محققا تحسنا كبيرا مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن نسب الامتلاء في السدود الرئيسة تتراوح بين 70 و80%، مع الاحتفاظ بفارغ خزني لاستقبال أي إيرادات مائية جديدة. وبيّن أن من أبرز التحديات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر، إلى جانب التجاوزات على الحصص المائية والاستخدام غير الرشيد للمياه. وأكد شمال أن المؤشرات الحالية مطمئنة جدا مع عدم وجود مخاوف من وصول الخزين إلى مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي أن الولايات المتحدة وإيران ما زالتا تتبادلان الرسائل عبر وسطاء، مشدداً على أن أولوية طهران في المرحلة الحالية تتمثل بالدفاع عن سيادتها وحماية أمنها القومي. وقال باقائي أن الهجمات العسكرية الأمريكية الأخيرة تمثل امتداداً للتصعيد القائم، معتبران أن واشنطن تتحمل مسؤولية تفويض المسار الدبلوماسي وإضعاف فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين. وأضاف أن الولايات المتحدة نقضت بنود مذكرة التفاهم وأثرت سلباً على أجواء الحوار، مؤكداً أن هذه التطورات انعكست على مسار التواصل السياسي بين الطرفين، وأشار إلى أن إيران لن تسمح بأن يتحول مضيق هرمز إلى وسيلة تهدد أمنها القومي، مؤكداً أن حماية السيادة الإيرانية تمثل أولوية قصوى.
0: أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو عدم مشاركتها في الحوار المرتقب بين مجموعة من المعارضين والحكومة الفنزويلية والمقرر عقده خلال شهر آب المقبل. وقالت ماتشادو في بيان مشترك مع مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية لعام 2024 أدموندو غونزاليس أنهما لم يشاركا في تصميم أو إنشاء أو تفعيل هذه الآلية الحوارية، وبالتالي فهما ليسا الجهة المخولة بتوضيح أهدافها أو القرارات الصادرة عنها. وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت في منتصف تموز تشكيل مجموعة عمل تهدف إلى تعزيز الديمقراطية على أن تبدأ اجتماعاتها اعتبارا من شهر آب المقبل، في خطوة رحبت بها الولايات المتحدة ووصفتها بأنها مرحلة مهمة في مسار المصالحة السياسية في البلاد. وأكدت ماتشادو أنها لن تعرقل أي مبادرة يمكن أن تحقق تقدما حقيقيا، مشددة على تمسكها بالعودة إلى فنزويلا ومتهمة السلطات بعرقلة عودتها إلى البلاد. أكدت كوريا الشمالية أنها ستواصل تحديث قدراتها في مجال الأسلحة النووية بشكل مستمر، مشددة على تمسكها بما وصفته بقوات الردع النووي لحماية سيادتها وأمنها القومي. وجاء ذلك ردا على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى التخلي الكامل عن الأسلحة النووية، حيث اعتبرت بيونغ يانغ هذه الدعوة تعبيرا عن موقف عدائي تجاهها. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ قولها أن القدرات النووية لبلادها ستواصل التطور والتحديث دون أي توقف، مؤكدة أنها تمثل الضمانة الأساسية لحماية الدولة. وأضافت أن هذه القدرات تظل ضرورية في ظل ما وصفته بالأوضاع والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية ماضية في تعزيز منظومة الردع الخاصة بها.
1: نسمع الأنواء الجوية إذاعة جامعة المستقبل وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: أما أخبار الطقس مستمعينا، تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صيفيا حارا في معظم مناطق العراق مع أجواء مستقرة وصحو عام واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على البلاد. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع درجات حرارة مرتفعة نهارا وأجواء حارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيا في الليل. أما في عموم العراق فتسود أجواء مشمسة ومستقرة في أغلب المحافظات مع ظهور بعض السحب المتفرقة في المناطق الشمالية دون فرص تذكر لهطول الأمطار، فيما تبقى درجات الحرارة مرتفعة لا سيما في الوسط والجنوب.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
12: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي أن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أبلغ الاتحاد برغبته في تجديد عقده لمدة 6 أشهر فقط، وأكد أن هذا الطلب لا يتوافق مع رؤية الاتحاد الذي يسعى لتوقيع عقد يمتد إلى نهايات كأس العالم 2030، وأضاف أن اجتماعا مرتقبا سيعقد لحسم ملف استمرار المدرب من عدمه، ويهدف الاتحاد من خلال العقد الطويل إلى بناء جيل جديد ومنتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات الدولية المقبلة. أكد رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق عبد الله الزاع أن حصول العراق على العضوية الكاملة في الاتحادين الدولي والآسيوي يمثل إنجازا تاريخيا، وبين أن هذا النجاح جاء بعد 6 سنوات من العمل المتواصل واستيفاء جميع المتطلبات الفنية والإدارية، وأشار إلى أن الدعم المباشر من اللجنة الأولمبية كان عاملا أساسيا في تحقيق هذا المنجز، وفتح الاعتراف الدولي آفاقا جديدة أمام تطوير اللعبة وتمثيل العراق قاريا ودوليا. يغادر منتخبنا الوطني للتجديف إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم بأمستردام خلال الفترة من 24 إلى 30 آب المقبل، ويمثل العراق اللاعبان محمد رياض الخفاجي وبكر شهاب في سباقي الفردي والزوجي الثقيل. وأكد رئيس الاتحاد عبد السلام خلف أن المشاركة تعد محطة إعدادية مهمة قبل دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا اليابانية، كما يعول الاتحاد على اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية واكتساب خبرات دولية جديدة. دعا الاتحاد المركزي للمواي تاي لاعبي منتخب الشباب إلى الالتحاق بالمعسكر الداخلي تحضيرا للبطولة العربية في بنغازي الليبية خلال 20 الأول المقبل. وأكد المدرب علاء فاضل كاظم أن المعسكر سيستمر حتى موعد البطولة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، وأشار لأن المواي تاي العراقي حقق نتائج لافتة بحصد 7 ميداليات في الألعاب الآسيوية للشباب و24 ميدالية في بطولة العالم بأبوظبي، وعد هذه النتائج دليلا على التطور المتواصل للعبة في العراق. أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم موافقته على إقامة بطولة غرب آسيا للشباب في العراق خلال شهر أيلول المقبل، وتأتي هذه الاستضافة ضمن جهود الاتحاد العراقي لتعزيز حضوره التنظيمي والرياضي. ومن المؤمل أن تشهد البطولة مشاركة منتخبات الشباب في غرب آسيا لتكون محطة مهمة للإعداد واكتساب الخبرة، ويستعد المنتخب العراقي أيضا لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. أكد الاتحاد العراقي للقوس والسهم مضيه في استضافة بطولة كأس آسيا للرجال والنساء بمدينة السليمانية في 20 الأول المقبل، وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني أن إقامة البطولة ستتم رغم التحديات المالية وغياب الدعم الحكومي الكافي، وأشار إلى أن الاتحاد يجري اتصالات لتأمين راع يدعم تنظيم الحدث القاري، وعد استضافة البطولة إنجازا مهما يعزز حضور العراق على الساحة الآسيوية. عالميا، وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو رسالة إلى منتقدي كأس العالم 2026 داعيا إياهم إلى التركيز على الجوانب الإيجابية للبطولة، وأكد أن المونديال حقق نجاحا كبيرا من الناحيتين التنظيمية والأمنية، وقال إن البطولة شهدت أجواء آمنة وخالية من حوادث العنف مع مستوى عالي من التنظيم، واختتمت النهائيات بتتويج المنتخب الإسباني بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية. أخيرا، أفادت تقارير إعلامية بتوصل النجم المصري محمد صلاح إلى اتفاق مبدئي مع نادي بشكطاش التركي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وذكر الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا أن العقد يمتد حتى صيف 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، كما ينص الاتفاق على راتب سنوي يقدر ب 12 مليون يورو. ويواصل مدرب بشكطاش فينشيزو إيتالينو جهوده لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تواصل متابعة طلبة التدريب الصيفي ميدانيا لتعزيز مهاراتهم المهنية. رئيس هيئة النزاهة، حماية أموال الشعب خط أحمر. الموارد، الخزين المائي في وضع ممتاز. وكوريا الشمالية، لن نتوقف عن تحديث قدرات أسلحتنا النووية. مستمعينا الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

وتحمي حماك حمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود، ترف عليه المنى والخلود. عراق وأرضك أم ولود، وما

0: مرايا عاشوراء. الأربعين، رسالة سلم في وجه الحرب.
1: أنا وقلبي وروحي وعمري مغرم، جيت حسين يدري.
2: أنا وقلبي وروحي وعمري مغرم، جيت حسين يدري. جنة حضرت وشفنا تحتها مو أنهار الناس تجري.

سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا بقلوب عرفت طريق الحسين وبأرواح أدركت أن الأربعين ليست رحلة أقدام بل رحلة ضمير. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب في هذا المصاب، وحياكم الله في لقاء نتأمل فيه رسالة خرجت من كربلاء لتقول للعالم إن السلام لا يولد من القوة بل من الحق. ففي زمن ترتفع فيه أصوات الحرب يبقى صوت الحسين أعلى، لأنه لم يحمل سيفا ليصنع الموت بل قدم دمه ليحيي الإنسان. والأربعين ليست ذكرى نسير إليها بل رسالة سلام نسير بها، رسالة تخبر العالم إن الدم إذا كان لله صار حياة للأمة، وإن كربلاء لم تكن نهاية معركة بل بداية وعي لا ينطفئ. سنكون معكم وفي اليوم 13 من صفر ونسير مسير الأربعين. الأربعين رسالة سلم في وجه الحرب، وسنكون معكم ومن منبر إذاعة جامعة المستقبل 91.7 في الأعداد حيدر الشلبي، في تقديم أزهار الكندي وأنا سمر، وفي الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

0: في عالم تمزقه الصراعات وتشتعل فيه نار الحروب، تخرج من أرض كربلاء رسالة لا تشبه غيرها، رسالة لا تحمل راية ولا سيفا، بل تحمل دمعا ودمعا وذكرا لا يموت. إنها الأربعين، ذلك الحدث الإنساني الذي تتخطى فيه الحشود حدود الجغرافيا والطوائف والانتماءات لتسير على طريق الحسين، لا طلبا للثأر بل بحثا عن سلام وسعيا نحو عدالة غابت في دهاليز السيوف، وصوتا يرتفع ليقول لا للحرب، نعم للحياة.
1: في كربلاء حيث امتزج الدم بالتراب، لم يكن مولانا الحسين عليه السلام طالبا للدم، بل كان حاملا لرسالة، معلما للأحرار ومذكرا بأن الكلمة قد تكون أقوى من السيف، وإن الموت واقفا أكرم من حياة تحت وطأة الذل. كان بأبي وأمي يعلم إن خروجه لن يوقف جيشا، لكنه يعلم أيضا إن دمه سيوقظ الضمير، سيسيل في وجدان البشر كما يسيل النهر في أرض عطشة. فكانت كربلاء البداية، وكانت الأربعين الذكرى الحية، الذكرى الحية التي ترفض أن تموت.
2: تحدينا المصاعب والخطر كله ضيع كل

رجلي انت نحف نوصل له اي اذا رجلي انت يبقى حسين قبله وقبله للقبله يبقى حسين قبله وقبله للقبله.

ليست المسافات التي يقطعها الزائرون مجرد خطوات في تراب الطريق، بل هي صلوات تمشي وآهات تبحث عن عدالة مفقودة وقلوب تترنم باسم الحسين. كلما خفق النبض في صدورهم في الأربعين يتحول الطريق إلى منبر مفتوح والمسير إلى طقس جماعي تشترك فيه الأرواح قبل الأجساد، حيث يسير الغني بجانب الفقير والعالم مع البسيط والمرأة مع الطفل، والكل يذوب في نداء لبيك يا حسين. كثيرون يظنون إن ذكرى الأربعين هي حزن على فاجعة، ولكن الحقيقة أعمق. إنها الحزن الذي يولد وعيا، والدمعة التي تتحول إلى موقف. الأربعين ليست بكاء على إطلال، أو ليست بكاء على أطلال، بل هي تجديد للعهد وتذكير بأن الظلم لا ينسى لكنه لا يقابل بالظلم، وأن العدل لا يولد من فوهات البنادق بل من رحم الوعي والصبر والإصرار.

0: مستمعينا الكرام، لم يكن الحسين سلام الله عليه يوما داعية حرب، بل كان الثائر من أجل الكرامة والحرية حتى لو كلفه ذلك حياته. في خطاباته، في مواقفه، وفي رسائله لم يكن يحرض على قتل، بل كان يدعو إلى فهم أعمق للإنسان، إلى إقامة العدل، إلى رفض الطغيان، لا لأن الطاغية عدو، بل لأنه أداة لفقدان إنسانيتنا. ولهذا فإن الملايين الذين يحيون الأربعين لا ينادون بالحرب، بل يرفعون اسم الحسين راية ضد الظلم، يرفعون اسم الحسين سندا لكل مظلوم، يرفعون اسم الحسين صوتا للحياة لا للموت.
1: هلا بجوار أبو علي، حياكم الله. يبقى مدفوعة فلوسها من الحسين، صدقوا ترى مو من عندي ولا من عند أي واحد، يطلعها طالعة هي، لأنه لا تصور واحد يدفع إذا ما مدفوع من نفسيا وذاتيا. واللي يندفع نفسيا وذاتيا وهو منين هاي الإيمان مالته؟ من الله والحسين، ينطيك من قلب ولسان، يقول لك ادفعها هاي للحسين. شدل إذا هو يسمع لي، بعد شدل إذا هو يسمع لي، هو يقول للحبيب، يقول له سجل وانتهى. السجل عند حبيبي من مظاهر الأسدي، بعد ما قل له هاي طلبتي هي اللي متعني للحسين، سلمني على الحسين، قل له يتقبل من هذا الدرب ماله بخدمة الحسين. هاي حصتكم، حصتكم يبا، هاي حصتك. هلا بيك تعنيني، عيوني انت
2: يمشي خلف أرجلي.

نداء من الآفاق جاء لهم قم جدد الحزن في العشرين من صفري.

هناك سؤال قد يتبادر إلى الأذهان، ما الذي يجعل حدثا شيعيا خالصا كما يظنه البعض يتحول إلى حدث عالمي؟ إنه المعنى الإنساني العميق الكامن فيه. ففي زمن تختزل فيه الشعوب إلى هويات طائفية، ويختصر الصراع إلى ثنائيات قاتلة، تأتي الأربعين لتقول: نحن لا نسير من أجل مذهب، بل نسير من أجل إنسانية الحسين. ولهذا ترى الزوار من غير المسلمين، من المسيحيين والصابئة، وحتى من دول بعيدة لا يجمعها بالحسين سوى الإعجاب بقضيته، يسيرون في صمت مهيب كأنهم يعتذرون عن الصمت، أو كأنهم يعتذرون عن صمت العالم أمام مجزرة كربلاء.

الدين حبه ماك أحلى من هذا الدرب جنة بخطوتين روح امشي عوف كل شي

0: مستمعين الأكارم، في زمن تتعالى فيه أصوات الحرب وتستباح فيه أرواح الأبرياء، يصبح استحضار الحسين ضرورة لا ترف. فالحسين ليس ملكا للتاريخ ولا ملكا له، هو شاهد على حاضر متكرر. كلما قامت حرب باسم الدين كان الحسين سلام الله عليه شهيدا عليها، وكلما ارتكبت مجزرة تحت عنوان العدل كان صوت الحسين يعلو: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. من هنا فإن أحياء الأربعين ليس طقسا دينيا فحسب، بل هو موقف وجودي، موقف من كل حرب تشن باسم المقدس.
1: لقد علمنا الحسين إن السلم لا يعني الاستسلام، إنما هو الوقوف على الجمر دون أن نحمل السيف، وأن نصبر ليس خنوعا. علمنا إن الصبر ليس خنوعا، بل هو قوة داخلية تفوق كل عنف خارجي. وفي عالمنا اليوم حيث تتسلح الأمم حتى أسنانها، يكون السير في الأربعين إعلانا جماعيا بأننا لا نؤمن بالعنف طريقا للتغيير، بل نؤمن بأن الثورة تبدأ من الداخل، من إصلاح الذات، من فهم معنى أن نكون بشرا قبل أن نكون طوائف أو أعراق. كربلاء اليوم ليست موقعا جغرافيا فحسب، بل هي رمز، بل هي حضارة وحاضرة في كل مكان يظلم فيه الإنسان. كربلاء حاضرة في فلسطين، في اليمن، في أفريقيا المنسية، في المدن المنكوبة. كربلاء حاضرة في وجوه الأمهات الثكالى والأطفال المشردين. كربلاء اليوم حاضرة في كل جرح مفتوح، فكل جرح اليوم هو كربلاء، وكل صرخة حقا هي امتدادا لصوت زينب وهي تقول ليزيد: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. وهكذا فإن الأربعين ليس استذكارا لما مضى، بل هي تعبير عما لا يزال قائما.
2: للميرز عادل اشكنان. اي نعم ادري تح

العاصي بس خطوة يجي لك وانت تضمن للشفاعة وانت تضمن للشفاعة. خلي نقولها بعد يا السبيل الله سبيله وينك سيد مثيله العاصي بس خطوة يجي لك وانت تضمن للشفاعة. كون العبيد فعلا عبيد والطينة لي الطينة تريد هاي العلم.

بعد أن سكنت وسكن غبار المعركة وهدأت سنابك الخيل، بقيت تلك المرأة واقفة كجبل. زينب لم تهتف بالانتقام، بل نطقت بالحقيقة. كان كلامها في الكوفة والشام أبلغ من كل سيف. زينب عليها السلام التي رأت الأحبة يذبحون لم تزرع الكراهية، بل بثت الوعي. أعادت تعريف البطولة في قاموس الإنسانية، إن الأربعين وبهذا المعنى هو استذكار لصوت زينب عليها السلام، استذكار لصوتها لا كدمعة بل كصوت لا يخاف ولا يأبى الطغاة. نحن نخشى أحياناً أن نختزل الأربعين في طقوس، أن ننسى إن السير هو وسيلة لا غاية، وإن الهدف هو إحياء الرسالة لا الجسد. فحين ننسى إن الحسين عليه السلام قتل لأنه قال لا في وجه الظلم، هنا نكون قد فقدنا جوهر القضية. فالأربعين يا أحبائي يجب أن يكون دافعا لنكون أحرارا في مواقفنا، لا عبيدا للعادات. يجب أن نسمع في كل خطوة صدى صوت الحسين وهو يقول: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين

0: نحن اليوم حينما نرى مسيحيا يخدم الزائرين أو هندوسيا يبكي في حضرة ذكر الحسين، فإننا لا نرى مجرد تعاطف، بل هو كشفا عميقا عن القيم الكونية التي تمثلها كربلاء. فالحسين لم يقتل لأجل طائفة، بل استشهد دفاعا عن مبدأ. ولذا نجد إن صدى صوته في كل قلب حر. إن الأربعين حين تجمع أتباع الديانات المختلفة فهي تقول للعالم: هناك لغة فوق الطوائف، ألا وهي لغة الحق والعدل. ففي مسيرة الأربعين لا يوجد فقر ولا غنى، لا يوجد متسولا ولا متعال، الجميع يخدم والجميع يخدم. إنها أعظم تجربة جماعية للتكافل، حيث تنصب آلاف المواكب وتقدم الملايين من الوجبات وتفتح البيوت قبل القلوب. إن هذا الاقتصاد الغير الربحي هو اقتصاد الحب، وما هو إلا رسالة بحد ذاتها في زمن تسيطر فيه الأسواق وتبقى كربلاء سوقا للقيم.
1: قلبي شفت من الجنوبي المتعوبة وأبد ما بيها قوة مع الصبر الراس.

الجنوبي المتعوبة وابد ما بيها قوة معصبة الراس بالخدمة متحزمة وتعادل ألف زلمة متحزمة بعلق في ريحة من شبات عفا متحزمة بعلق في ريحة

لا يعك هذا يمشي افتخر بالمشاهد والدمع مالي رمش افتخر بالمشاهد والدمع ما على علي هذا العزم من حبنا احنا قوي صاحبنا نحب ونظل ويحبنا للسنين نحب نظل ويحب رفعة قدر مصحوبة كل خطوة بمهيوبة سيرة عشق مكتوبة للحسين للحسين تعالوا شوفوا يا

أما الأطفال في الأربعين فهي صورة أخرى من صور العشق الحسيني التي لا يمكن الكلمات أن توصفها. الأطفال في الأربعين ليسوا مجرد مرافقين، هم جزء من التربية الحسينية الحية. ترى هناك طفل يحمل علما، وآخر يوزع الماء، وثالث يقرأ قصة كربلاء. كل ذلك يربط الجيل القادم بمبادئ لا تدرس في المناهج، بل تعاش في ذلك الطريق، طريق كربلاء. فحين يسير الطفل مع أبيه مشيا على الأقدام، فهو لا يتعلم فقط الصبر، بل يتشرب حب الحسين كثقافة، كهوية، وكموقف وانتماء. ولو إن كل من سار في الأربعين عاد إلى بلده وهو أكثر صدقاً وأكثر عدلاً ورحمة وأكثر حرصاً على كرامته وكرامة الإنسان، لتغير وجه العالم. فالغرض من هذا المسير ليست فقط لنحيي الماضي، بل لنبني المستقبل. لقد كانت كربلاء ولا تزال رسالة إصلاح، لذا لتكن الأربعين منارة لذلك الإصلاح، منارة في بيوتنا، في مؤسساتنا، وفي ضمائرنا.

ففي زيارة الأربعين لا يخرج الناس للهتاف بحاكم ولا لطلب دنيا، بل يسيرون حفاة أو شبه حفاة على طريق الحق، معلنين أن الاستبداد لا مكان له في ضمير الإنسانية. إنها زيارة تستمد وجودها من ثورة الحسين، من تلك الصرخة التي تصدح بها في وجه يزيد حين قال مولانا الحسين عليه السلام: مثلي لا يبايع مثلك، لترتد أصداؤها في كل عصر وفي كل أرض وفي كل وجدان يأبى الذل. ليست المرأة اليوم في زيارة الأربعين مجرد مرافقة أو متلقية للخدمة، بل هي فاعلة وخادمة وحاملة للرسالة في وجه أنظمة تسعى لتهميشها أو تقييد دورها. تخرج النساء في الأربعين ليقلن: نحن شركاء في المسير، شركاء في العزاء، وشركاء في الوعي، لأن كربلاء كانت منذ البدء حكاية نساء ناطقات بالحق. كربلاء والنساء اليوم في الأربعين يواصلن تلك المسيرة بكبرياء زينبي وصوت لا يعرف الخضوع. تمشي

كم طاغي الحاول يمنعني وارفع راياتي الثارة لبيك الحاج قطعي المنحر

بينما تسعى بعض الجهات وبعض وسائل الإعلام المزيفة التي لا تمت للإعلام بصلة لتغييب صوت الضحايا أو لتزييف الحقائق، يظهر إعلام الأربعين، الإعلام الحسيني، كصوت شعبي بديل. مئات الكاميرات والهواتف المحمولة التي توثق لحظة إنسانية لا يمكن تكرارها. يبنى محتوى يدوي برسائل الحرية والكرامة في مواجهة سيل من التضليل. وهكذا تصبح هذه الزيارة، زيارة الأربعين، ساحة للمعارك الإعلامية بين من يطلب ويقول الحقيقة وبين من يسعى إلى الاستبداد. الزائرون في الأربعين لا يشتركون فقط في العقيدة، بل أيضا يشتركون في الألم، في الحنين، وفي الشوق إلى العدالة. هذه المشاعر تصنع جسورا بين الأمم، وتؤسس لأخوة لا تملى من أعلى، بل تنسج من القاع. فإن من يسير معك في التعب والجوع والدمع لا يختلف معك في الجوهر. لذا فإن هذه الزيارة تمثل نواة لعالم بديل، عالم تضامني في مواجهة الأنظمة المفككة للمجتمعات.

فالاستبداد اليوم يربي أتباعه على الخوف، على الطاعة المطلقة، على التصفيق لكل ما يصدر من الأعلى. أما الحسين فقد علم الناس كيف يقفون لا كيف ينحنون. الحسين علم الناس أن في زيارة الأربعين هو ما هي إلا تذكرة للإنسان بأن خضوعه ليس قدرا، وأن بإمكانه أن يكون حرا حتى لو كان أعزل. هذه الحرية الداخلية حين تتغذى على الحسين تصبح مقاومة لا تكسر، حيث تسعى الكثير من الأنظمة إلى طمس الجرائم، إلى محو الشهداء من الذاكرة، إلى إعادة كتابة التاريخ وفقا لمصالحها. لكن الأربعين تخرق هذا النسيان القسري وتعيد تسمية الأشياء كما هي، فتسمي الظالم ظالم والمظلوم مظلوم، لا مساومة، لا تبرير، لا خوف. وهذا ما يجعل زيارة الأربعين مزعجة للسلطات، لأنها تعلم الناس وتعلمهم إن لهم ذاكرة، وأن لتلك الذاكرة حقا في أن تدون وتعلن.

في قلب العاصفة كان مولانا الحسين عليه السلام مطمئنا. لم يكن ذلك بسبب ضعف إحساس، بل بسبب قوة يقين. هذا اليقين حين يصل إلى الزائر يولد سكينة غير قابلة للكسر. يصبح الإنسان حرا من الداخل، لا ترعبه تهديدات السلطة ولا تغريه امتيازاتها. طمأنينة تنتج عن زيارة الأربعين هي أقوى من أي خطاب سياسي، لأنها تصنع في القلب. إن زيارة الأربعين بكل تفاصيلها ليست مجرد موسم ديني، إنها موسم للحرية، للكرامة، لتعليم الإنسان إن له صوتا وإن لصوته وزن، حتى لو أسكته الإعلام وهددته السلطة وخذله القريب. إنه الأربعين يا سادة حين تصبح مسيرة عالمية ضد كل طاغية وضد كل خطاب قمعي. تصبح صرخة في وجه العالم، صرخة إن الحسين لم يمت، وإن زواره اليوم هم جنوده في معركة ضد الاستبداد.

وفي ختام هذا اللقاء نقول سلام على الحسين، وسلام على من سار على نهجه، وسلام على الإنسان حين يستعيد إنسانيته في حضرة الشهادة، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا معكم في هذا اللقاء سادتي الأكارم، أنا أزهر الكندي وسمر في التقديم، وفي الإعداد حيدر الشلبي، في الإخراج وعلى الهواء مباشرة كان برفقتنا الزميل مصطفى القزويني. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: عمره من اقصى العشق ابويا بكل خطوه حج وعمره من اقصى العشق. هلا بالحجاج هلا. يلا يلا موعد
1: اذاعه جامعه المستقبل 91.7 FM.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: تتفاجأ هيك أيام بيت الزهراء بكل عام يتقسم مواد.
1: بالشارع
2: بيت
1: بيت الزهراء بكل عام يتقسم. هلا قنبر بالموكب مأجور
2: اوجع
1: فضل توقف حتى النور فضل توقف حتى النور قنبر بالموكب مأجور من الحدود الكربلة للصحن هاي المواكب منزل أم الحسن من الحدود الكربلة للصحن هاي المواكب منزل أم الحسن راعي

أصغر مواكب هيبين قصر بالعربي بنت النبي.

كل هم ونصف بسمها طاب وصرف علي يعجز الوصف عن أم الحسين علي علي ترى هاي فاطمة مرة تملك السماء أك

ذهب خدمتها هاي وهنا خادمة الزهراء تحليها العباية والدخان.

قنبر بالموكب مهجور فضل توقف قنبر خادم خادم سيدنا خل أكمل وانا برجع عيد لك فضل توقف الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم شعرها الحبيب أبو علي حسين الفتلاوي الله تاج الخدم ما سوت رصع قيم يا ربي عين البارده على الخدم عدنا

يكونها فدوة. عايش هلا هلا ملك ملك ملك ملك ترى هاي مرحلة وطن كله كربلة إلك عندي مسألة خل عقلك وياي علي علي علي طفل حزنه

طاير روح وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. والله هذا واقعنا. ايه ألطم من تلقى الطفلة تصيح اتفضل يا زاير روح وياها وراح تشوف زاد الزهرة حاضر. تلقى باسم الزهرة جدور وفضة توقف حتى النور. يلا لا تتفاجأ هجي شكو بالشارع أمبر بالموكب مأجور فضل توقف قنبر قنبر ما يخالف عيدك أكملها ونبرجع عافية.

0: جاع من اليسر شي بالقلب منظر صعب شباب بعد وحده هلا هلا
1: إذاعة جامعة المستقبل العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل قالوا في الحسين

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

بكربلا اشقى.

راحت تسالف ايش صار بيها ايش صار تحجي غني مصاب الاهل

شاح عني مصاب.

صحيت بهاي الحرام اللي عشنا فيها.

اشرف بدر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر راس اشرف بشر بيدت عاس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها يا زينب شبحت للنظر

0: الشيخ عبد الحسين أبو شبر.
1: يزيد يسأل وين اخت حسين وين ومن عرف زينب بدا يركز العين يقدمه للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر فيه يصيح باسم اختي يصيح باسم

يرفع الراس العصي تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

تحسين من بعد الغياب تشوف لن يزيد يوم عليها وين بعد وين بعد وين بعد زيانة بالعلم هالمصاب صح وين سكينة وين امي الرباب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العايلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفته ردت ليها شوف كل وحدة وتحومي يا مقبر شوف كل وحدة وتحومي يا مقبر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحومي يا مقبر شوف كل وحدة وتحومي يا مقبر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الالي انهاوليها يا هم من الالي انهاوليها شوف كل وحدة وتحامي يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: حبيبي نقصد حسين حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: لبيك يا حسين،
3: لبيك يا

0: عاشق جمع عاشق بالحب توضل غير حسين الحب يرفض وصغر واحد تلقى نبضة بسمع حسين شما يدي
1: بسمع حسين شما يدي
0: من

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

0: كررها إلك سمعا وطاعة حاسب لأربعينك ساعة ساعة حاسب لأربعينك ساعة ساعة حاسب لأربعينك ما اسمع حاسب لأربعينك
1: ساعة ساعة
0: كررها إلك سمعا وطاعة حاسب

أعطش حتى ذل قدامك الماء أعطش حتى ذل قدامك الماء هاي من العمر يا حسيني الأيام ادعي لي ادعي

ابن الكوت البار الحبيب الغالي ابو مريم عمار اهلين.

الشاي على دربك يا لاحبك من قلب ولساني وما أعوفك. لقيت الروح روح بهذا دربك أشوف رحمة الله من أشوفك.

0: صار عشت دربش مشي وتغير الراي شفت أخلاقي هي تصير ثوب
1: انتبه ترى ضرب الحسين علمنا الأخلاق والأدب والعبادة والدين والصلاة كلها.

0: قحطان قحطان كان شيء كذا مغرور كلش.
1: غرور فضلك تحول تواضع، احاسب قمت نفسي وبيها راجع، احاسب

0: حقي والله. شكرا يا حسين قدي الأيام. ادعي خادم خادم خادم خادم حاسب الأربع ايه حاسب الأربع عينك
1: خادم شعره طيب أبو مريم عمار.
2: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

يا ابن امي. خذ هذا على راسك يا جدي.

جي انا بتقل لك راح اسولف همي ما كنت اسولف بعدوي يمي.

ممنون غات الى الشيخ عبد الحسين ابو شبع. بس هذا البيت اعيدها، بس هذا البيت. زينب تقل لك راح اسولف همي بلا حكي.

0: ما بعد ننساه.
1: يا ابن امي ناديتي وقبل حناديت، يا ابن امي ناديتي وقبل حناديت، عتل صيحت عالتل صيحت، يا ابن امي وينك وين خير.

0: اسمك ويا صايتك الاخيك واتذكر
1: دخل منو
0: بسلاث وصا

0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدول عد علي، شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

والثالث منك يا عود الأكبر وكل هني يخصن كربل بهالمحضر.

ثاني وصية للودي على زهرة. ثاني وصية للودي على زهرة، قالت لأخوتي ظل وحد بعمره، ديديش تيجي نتقدمي لمهره.

ثالث ويصي ثاني ويصي للودي على زهرة وثاني ويصي للودي على زهرة قالت لأخو

شان احنا موجدنا لاساس الاسلام ذبح.

0: من هنا؟ لا شيخ عبد الحسين وشاور.
1: نعم.

لك وانا لم بالاطفال بيا خيمحطهم يحرقوا هالانذال يدوسون اطفال ويسلبون عيال كان احنا موجدنا لاساس الاسلام كان

0: بارك الله بك.
1: من نيل سبيل يوم ردينا يا حسين كل وحدة.

نامت العين هذه العين.

وزينب مثلها عالقبر طاحت صاحت وتسمع زينب اش صاحت.

يا مقبر الأكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك.

بوك وبقبرك تنام، وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة تساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة تساديها بذلك يا جبتك الهلقة.

هاي تنشد على خب حرقة وحزن. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. وذيج تنشد من ابنها على الابن. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. وذيج تنشد من ألمها على ابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن. شوف كل وحدة بجرح تلقاها. هاي تنشد على خب حرقة وحزن. وذيش تنشد من ألمها على الابن. وهاي صاحت وين طفلي من دفن. شوف كل وحدة بجرح تلقاها. ظل علي السجاد حاير بالأمر. ظل علي السجاد حاير بالأمر. يظل خاف وتموت زينب عالقبر. يروح زينب عدها جمرة من اليسر. جمرة بعد الدمع ما طفاه. جمرة بعد الدمع ما طفاه. شلون زينب تكتفي بيوم وتروح. شلون زينب تكتفي بيوم وتروح. وقلب زينب كله متواصل جروح. روح أخوها تروح ويظل بيها روح. يا مصيبة زينب التنسى. يا مصيبة زينب التنسى. يا مصيبة زينب التنسى. ولو فاضل للعباس.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: جيت قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

جيت وانت ما جيت وانت ما جيت وانت ما جيت يا الباشا لفعامي وكاسو ودموع عينك حمره

وحسين مولاي احكي وياك على كيف ادري قلبك متأذي اعذرني دور عيوني يا المهدي قطعة وخنصر يا المهدي حزة ونحرة يا المهدي قطعة وخنصر

ذبحة وحسين ابن القفا والتمام آسف آسف من القفا يا صاحب الزمان من القفا وانت ما جيت والنحر من الدم صفى.

معك وانت وانت ماجد. يلا يلا قل لصاحب الزمان وانت ماجد. شم عاشر شم عاشر وانت ما جيت وانت ما جيت خل الصبر وانت ما جيت قالت يا غالي.

وتشوف عمك

ليش ما رد الخير العباس؟ ليش ما رد؟ ليش ما رد الزينب خلت حضنه وتشبقه وتبكي عليه؟ ليش؟ ليش ما رد أبو فاضل؟ مستحي من نشكينا عجيب أبا الفضل، وأشهد أنك أعطيت غاية المجهود وبعدك مستحي من تقصيرك ويا الحسين. الله أكبر. ميت وما رد للخيم مستحي من مسكين مولاي. يا عمري يا نور عيوني يا قلبي يا حبيبي يا صاحب الزمان طاح عباس.

اسمح شيق الا اسمح شيق، والله تكسر قلب الغيور هاي. صاحب الزمان اعذرني ترى قاعد اذيك اليوم. مولاي مولاي العباس حاضد رايتك، العباس حاضد رايتك ومنتظر عيلة العمك. وانت ما جيت بخادم صاحب الزمان مصطفى العيساوي، ما جيت عبد الله الطيف. لطموا لطموا ياي ولو شطر واحد حتى يصير بشي ولطم فدوه وروح لك. لطم لطم، شيل ايدك شيل ايدك، لا تظل صافن علي، لو تبكي لو تلطم.

مثل الخشب رجاي بس من العطش بيضيع عيون.

بس من العطش بيض عيونه والراس عن ذاك الجسد بمثلث يقطعونه وظل يرفس بحضن الأبو وقماطه أحمر لونه لما أصيب عبد الله سهم في نحره انكسر قلب الحسين عليه من فعل سواه. شنو هذا الفعل؟ الحسين يقول لما الدم نزل على

0: أسألكم سؤال. النبلة المثلثة اللي ضربت صدر الحسين وهو صدر ابن علي بن أبي طالب، لما ضربت عمرة ظهره وطلعت من الجانب الثاني، الحسين كان شايل عبد الله بحضنه، لما ضربت النبلة ركبت عبد الله الرضيع، ذبحت عبد الله الرضيع ودخلت بجسم الحسين. يا حسين
1: طفل ذبلا ست شهور ونحر انقطع، طفل عطشان

بلا راس للخيمة رجع عطيف العطشة مولاي ذبح الرضيع ومصيبتك وملتظرة عالت العبد وانت ماكي ما جيت حبيب قلبي نور عيوني

والله مو صايم كربلاء هواي ها والله هواي مو صايم كربلاء. سيدنا ما نقدر نجمع احنا بقصيده هواي. هواي صار بيك ابو علي هواي صارت مصايب بالعزل. هاي عود بعدنا ما ذكرنا مصيبه عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن كان بيت زينب. كان بيت زينب من شاف ام التنمين على الحسين هذا يضربه وهذا يطعنه فلت من ايد زينب. طفل طفل صغيرون طفل عمره اي طفل طفل الروايه تقول بعده صغير صغير ولد صغير طفل. قالهم وحروا عن عمي وجش مروه هذا الحسين. قالهم كافي لا تضربون بالحسين بعد. طفل طفل فزع للحسين فلت من ايد زينب. واحد ضرب الحسين بسيف شال ايده يريد يردها عن الحسين انقطعت ايده. باوع للحسين قال له عمي قطعوا ايدي. قال له اصبر عمي. حضن الحسين حرمنا جر السهم ذبحه على صدر الحسين. الحسين ميت وعبد الله بن الحسن قطعوه على جسم الحسين قطعوا ايده وقطعوا راسه على صدر الحسين ودمت راس جسم الحسين. يا حسين هواي مصايب كربلاء يا صاحب الزمان. ما جيت قفيت الخيل وينك يا راعي الشيمة. عادي عادي اعتذر اعتذر مولاي. طارف عبايتها احترق احترق احترق احترق احترق. اعذرنا سيدنا حبيبي مولاي عمتكم هاي. طارف عبايتها احترق وشفها احترق بالخيمة. مولاي زينب ركضت وطاحت عن وجهي بين الزلم بالهامة. إيه حقك تطفر حقك تطفر حقك تطفر غيور غيور

بين السلم بالهامة أم 50 عام تحيرت ضيعت طفلة يتيمة ضيعت

والشمر يقطع منحارة وشافت ضلوع مطشر

حسين يا حسين يا حسين.

ولسه تدعي لطلعته.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: شنو يدك شنو يدك؟
1: هجيت وجايبت لك ضيب دنياي لك رديت خويا، هي لك رديت خويا.

السوق مرة بيعتهن ومر اجيتك وضع الناقص بيه اجيتك وضع الناقص بيه دفنوها بخرايبهم رقية دفنوها

من ضيمي لغياب ما شوفا قمت من ضيم من غياب جيت وما شفت قبة كبيرة جيت وما شفت قبة كبيرة جيت

0: اخويا اجيتك حتى سوي من العيب في عائلك رديت اخويا
1: رديت خويا. يلا صيح شيل
0: ايدك وصل ايه لك رديت خويا
2: يا عيلك رديت خويا.
0: اجيت اجيت.

0: من وقعت ساعة يمشي باج عباس وقعت ساعة يلا كوني لوحني في هاي المنارة كوني
1: لوحني إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة والذي ساهم في إطرائها المعرفي كثيرا، الشيخ صالح بن العرندس. هو الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس، والعرندس في اللغة الأسد الشديد والجمل، وبه سمي العرندس الشاعر المشهور من بني بكر بن كلاب صاحب الأبيات التي قالها في بني بدر الغنويين، ومنها: من تلقى منهم لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. والشيخ صالح بن العرندس كان عالما فاضلا مشاركا في العلوم، تقيا ناسكا، وقال اليعقوبي: كان عالما ناسكا أديبا بارعا متضلعا في علمي الفقه والأصول وغيرهما مصنفا. وقال الشيخ حرز الدين: كان شاعرا أديبا ذا قريحة ونباهة. والظاهر إنما أثر عنهم النظم الغزل والنسيب هو في أيام شبابه، ولما صار شيخا ترك الغزل وغيره، وصار لا ينظم إلا في آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينقل عن الشيخ كاشف الغطاء في حصونه إن الشيخ ابن العرندس كان عالما فاضلا كاملا ماهرا في الفقه والأصول ومشاركا في غيرها، ناسكا أديبا وشاعرا.

وقال الخاقاني بأنه من مشاهير شعراء عصره لم نعثر على تاريخ أو مكان ولادته، ولم يذكر ذلك أحد من أعلام المؤرخين غير أنهم تطرقوا إلى موجز حياته بأسلوب مقتضب، في حين أن شاعريته تستوجب العناية به من مؤرخي عصره.

ومن مؤلفاته لم تشر المصادر إلى مؤلفات للشيخ صالح بن العرندس سوى كتاب واحد هو كشف اللآلئ، وأحسبه من المخطوطات التي كانت في مكتبات الحلة، فقد ذكره السيد الفاضل محمد الرضا ابن السيد أبي القاسم في كتابه الصوارم الحاسمة، وروى عن الكتاب المذكور لابن العرندس خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في يوم جيء به إلى البيعة في المسجد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن شعره وشاعريته، كان الشيخ صالح بن العرندس من الشعراء المكثرين الذين أبدعوا وأجادوا في مدح آل النبي عليهم السلام ورثائهم، واقتصروا في شعرهم على ذلك فحسب، وهو في جميع قصائده يحذو حذو الشيخ الشفهيني في التهافت على تجنيس الألفاظ والتهالك على المحسنات البديعية، مع دقة في المعاني ورقة في الأسلوب.

وقال الأميني في الغدير: كان ابن العرندس يحاول في شعره كثيرا الجناس على نمط الشيخ علاء الدين الشفهيني، وتعلوه القوة والمتانة، ويعرب عن تضلعه من العربية واللغة، ولولا تهالكه على ما تجده في شعره من الجناس الكثير لكان ما ينظمه أبلغ وأبرع مما هو الآن. وقال الشيخ السماوي: لم أعثر له إلا على مدائح ومراثي للأئمة الأطهار عليهم السلام، وله قصيدة رائية يقال إنها لم تقرأ في مجلس إلا وحضره الغائب عجل الله فرجه الشريف. وعن وفاته ومرقده: توفي الشيخ صالح بن عبد الوهاب بن العرندس في الحلة الفيحاء، وحددت سنة وفاته بأكثر من تاريخ، فالأول يقول توفي في حدود 900 للهجرة كما في البابليات وتاريخ الحلة، والتاريخ الثاني كما جاء في الطليعة والغدير وأعيان الشيعة هو سنة 840 للهجرة المباركة، وهو أقرب إلى ما أورده الشيخ حرز الدين حين قال عنه: المتوفي في الحلة في منتصف القرن التاسع الهجري. وقد تفرد صاحب الحصون المنيعة في تحديد سنة وفاته ومكان دفنه فقال: توفي حدود سنة 980 للهجرة تقريبا في الحلة الفيحاء، ودفن فيها، وقبره في محلة الطاق معروف ومشهور. وعلق على ذلك الخاقاني قائلا: لقد سهى صاحب الحصون المنيعة أو فات عليه تشخيص عام الوفاة نظرا إلى ما ذكره صاحب الطليعة وصاحب الغدير، وكلاهما معروفان بقوة البحث والتتبع والتدقيق. وقد صرح بوجود قبر الشيخ ابن العرندس في الحلة السيد مهدي القزويني المتوفي سنة 1222 للهجرة في كتابه فلك النجاة. قال الشيخ حرز الدين: مرقده في الحلة السيفية في حجرة صغيرة عليها قبة مثلها، وقفنا على قبره لقراءة الفاتحة مع جماعة من الحليين الأماجد في العهد العثماني بالعراق. وفي هامش المراقد ما نصه: في محلة جبران بشارع المفتي يحده من الغرب جريبة غير نافذة، وقبره في غرفة صغيرة عليها قبة بيضاء ارتفاعها عن سطح الغرفة حدود 3 أمتار، وقد كتب على واجهة القبر من الشارع بحروف من الجص ناتئة كبيرة هذا نصها: هذا قبر الشيخ صالح بن عبد الوهاب المعروف بابن العرندس من بكر بني كلاب، وكان عالما متضلعا في علمي الفقه والأصول، وقد ولد في نهاية القرن الثامن وتوفي في منتصف القرن التاسع سنة 840 للهجرة. وقال الشيخ اليعقوبي: وقبره مشيد عليه قبة بيضاء في محلة جبران في شارع يعرف بشارع المفتي إلى جنب دار الأديب الشيخ محمد الملك.

0: ويقول الدكتور سعد الحداد: هو اليوم كما وصف في عقد المفتي، وقد عمره قبل أعوام مجموعة من الحليين الأخيار، وطليت قبته باللون الأخضر، وإلى جانبه مسجد يتوسطهما دار للسكن.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

0: يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أول ما يلفت النظر في الآية الكريمة، وأقول يلفت النظر لأن مجتمعنا درج على غيره، كأنه احنا نقرأ القرآن لكن متى ما نتنبه إلى ما في القرآن الكريم من مضامين. يعني مثلا احنا مجتمعنا مجتمع يميز بين المرأة والرجل، وهذا التمييز بين الرجل والمرأة كأنه خطين، أكو خط تمييز بمعنى التصنيف، وأكو خط لا تمييز بمعنى التفضيل. نبه لي. يعني مثلا أفرض الآن لما أقول بناء مسجد غير بناء الدار، طبعا المسجد قد يكون بناء أضخم، قد يكون بناء أوسع، لكن أنا مو بصدد المفاضلة بين الدار وبين المسجد، أريد أقول هذا أفضل أو هذا أفضل، لا، إنما أريد أميز، أقول هذا بناء موضوع للصلاة، وهذا بناء موضوع للشكم، ها؟ الإنسان يشكنه، يقضي حاجاته به، هذا لا يجي يؤدي به عبادة ويطلع. فهذا إلى مكانه وهذا إلى مكانه. المسألة مو مسألة من حيث البناء والوظيفة، مو مسألة تفضيل، وإنما مسألة تصنيف. مرة لا والله أجي أقول أن هالجنس أفضل من هالجنس، لا هذا الغلط. نبالي شوي. الحقيقة إحنا عندنا إذا نلقى أكو أحكام للمرأة تتميز عن الأحكام اللي للرجل، هذا نابع منين؟ نابع من الفروق، الفوارق الفطرية الموجودة بين الرجل والمرأة. هذه عندها فوارق تقتضي أن يكون لها أحكام خاصة، والرجل عنده سمات وعنده خصائص تحتاج أحكام خاصة. يعني أقرب لك المعنى، المرأة تحمل، وإذا كانت المرأة تحمل لابد لها حكم. شنو حكمها أيام الحمل؟ شنو حكمها أيام الولادة؟ إذا ولدت شنو مثلا عبادتها؟ تمارس عبادتها؟ تتوقف مؤقتا مثلا؟ إلى أحكام. الرجل ما يمر بها التجربة، ما يمر بها المعنى، ما عنده أحكام، ما إلى ما معناه أنا أجي أقول أن الرجل لأن ما يحمل مثلا أفضل، أو أن المرأة لأنها تحمل مو أفضل لأنها تتعرض إلى مشاكل أو إلى آلام أو إلى ضغوط، لا، هذا كله تفكير سطحي. تفكير الصحيح أن التصنيف، هاي المرأة إلها ميدان والرجل إلها ميدان، ميدان الرجل يختلف عن ميدان المرأة، مسألة تفضيل، ما لكل منهما وظيفة يؤديها في الحياة، والمسألة ماكو مسألة. لاحظ المعادلة اللي يريد القرآن الكريم يرسخها بالأذعان، لأن احنا مو سهلة ان نقتلع هالمعنى من اذهاننا. احنا عايشين في مجتمع تتحكم بقيمنا وعاداتنا من قبل الاسلام. يعني تتصور ان الجاهلية راحت من مجتمعاتنا؟ ابدا. الى الان تتحكم بسلوكنا. يعني كثير من السلوك بالشارع او السلوك عند الافراد سلوك متأثر بالقيم الجاهلية الى الان. يعني مو مثلا الان الواحد من عندنا اذا صار عنده نزاع مع واحد اخر وقف، الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بدل ما يرجع الى العقل الى القانون الى الضوابط. لا، اذا عنده سلاح اخذ سلاحه واجه جعل عاليها سافلها. ما نزال احنا ذا جاهليه، يعني الى الان عندنا تحكم بنا قيم الجاهليه بالرغم من وجود تعاليم اسلاميه ووجود قران ووجود سنه نبويه شريفه. فيلعب بينا بالواقع الميراث الاجتماعي، يلعب بينا لعب مروع. هذا المعنى يحتاج شويه بحث طويل، لكن دخل نشوف بمقدار ما يتصل بموضوعنا. شوف المعادله، والمؤمنون والمؤمنات. لاحظ معادله اكو، هالمعادله على حد بعضهم اولياء بعض، على حد سواء النصره والموالاه بين هذين سميهم الفرعين، فرع الذكوره وفرع الانوثه، المؤمنون والمؤمنات. القران الكريم هالمعنى يريد يضع به على سبيل المساواه بين هذا النوع، او بالاحرى بين هذا الفرع وهذا الفرع، لان كلهم نوع واحد، لكن بين هالفرع وبين هالفرع المساله. اذا القران يريد يشيل من اذهاننا شنو؟ يريد يقول في اصل الفطره، وخر ماكو باصل الفطره افضل ومفضول، لا، بالفطره سواء. اذا اكو افضل ومفضول يجي بالكشبيات، سيجينا خلال البحث. الامور الكشبيه يصير بها تفاضل، اما الامور الذاتيه ما بها تفاضل. المؤمنون والمؤمنات، هذا انسان وهذه انسان. نعم، هذا الى عواطفه وعقله، وهذه الها عواطفها وعقلها، الها تركيب خاص. هذا التركيب الخاص ما يوحي بالتفضيل، يعني كون المرأة عاطفية اكثر من الرجل، وكون الرجل اكثر مثلا جدية من المرأة، لان هذا تقتضيها وظيفته في الحياة، والا مو مسألة تفاضل. ها، يعني انا الان جاي اجيب لي كتلة من الطين، اسوي منها ماعون للطعام، اسوي مسطح، واسوي منها ابريق للشاي، اسوي بهيئة خاصة. ابريق الشاي غير الماعون المسطح، لان هذا يؤدي وظيفة غير شكل، وهذا يؤدي وظيفة غير شكل، لكن مو معناه يقال هذا افضل من هذا، لا، انما في اصوات طرحت الفكرة. ها، في اصل المنشأ والخلقة القرآن الكريم يريد يقلع من أذهان هاي مسألة الأفضل. نبه لي، يقول لا، أنت إنسان يتعامل مع إنسان، هذا إلى قناة في الحياة وهذا إلى قناة، وكلاكما ترجعان إلى الإنسانية. ولهذا تلاحظ أنت لما ترجع الفقهاء المسلمين، فقهاء المسلمين في باب الكفاءة، الكفاءة بالزواج، لما ترجع الان الى باب الكفاءة تشوف ان الكفاءة اللي يشترطها بعض الفقهاء بيش هاي بيش ترتبط؟ ترتبط بالذات، لو ترتبط بالكشفيات. لا، ترتبط بالكشفيات مو بالذات. نبه لي زين، شلون؟ يعني لما يريد يقول، حتى لو يقول لي ان القرشية، شو تنبه لي؟ المرأة القرشية ما يمكن تأخذ واحد من الناس، من سائر الناس، من فلان فلان مثلا. ها، هذا منين ناظر؟ ناظر علما، مو ناظر الى الذات، لا، ناظر للعرف الاجتماعي. العرف الاجتماعي يقول ان قريش افضل من غيرهم، انهم جنس نعم مفضل هو نظرا لهالمعنى، والا ما معقول يجي يقول ان القرشي يتميز بخلقه عن الانسان افرض اللي عن الافرض اللي ينتمي الى تميم مثلا، او ينتمي الى بعض القبائل الاخرى، الى قيش مثلا او الى دارم مثلا. ها في ليش ما اقول لان كلكم لادم وادم من ترى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معقول باصل المنشا والخلق اكو تفاوت. اذا لابد ان يكون هذا الشيء اللي يشترطوه ان القرشيه لازم يكون كفؤها واحد قرشي. ها هاي ناظر الى العرف الاجتماعي مو الى الذات. العرف الاجتماعي قد يكون خطا وقد يكون صواب، نبه لي. فاذا ناظر علما الى الكشبيات مو ناظر الى الذاتيات. مثلا الان يعتبرون افرض بعض المهن تقعد بالكفاءة عن المهن الاخرى. يعني افرض امرأة ابوها يشتغل افرض بتجارة ضخمة، زين، واحد يشتغل افرض بعمل عادي بسيط، عمل بسيط. البعض المذاهب الإسلامية ما تعتبره كفو. ليش؟ تقول أنه ماكو تكافؤ بالمعيار الاجتماعي لا هنا ولا أنا. هذا المجتمع يخلع عليه صفة، وهي المرأة المجتمع يخلع عليها صفة، يعتبرها جليلة ومحترمة، وأنا ما يعتبرها جليلة ومحترم. وأغلب الظن أن نظرات فقهاء المسلمين ناظرة إلى نقطة. شنو هي النقطة؟ يقول لك دول إذا تزوجوا بعدين راح يصير احتكاك. راح هاي المرأة تقول له انا من معدن افضل من معدنك، انا من كيان احسن من كيانك، من طبقة ارقى من طبقتك. لان الطبقة تلعب دور في تفكير الانسان. فتحاشيا لهذا حتى الاسرة بعد ذلك لا تنهدم، ليجي من اول الامر شوف جماعة الشيء اللي يناسبه مستواه ياخذ من عنده. شنو مصلحته ان باشر يتزوج وباشر صار بينه وبين زوجته التهاب وصار هو يبتعد عنه وهي تبتعد عنه. فتلاحظ موضوع الكفاءة يرتبط بايش؟ يرتبط موضوع الكفاءة بالكشفيات. ولذلك الإمامية والمالكية، نعم، والشافعية عندهم الكفاءة شنو؟ الكفاءة الإسلام بس. الكفاءة الإسلام. يعني لما ترجع الآن إلى كتب الفقه، كتب الفقه الكفاءة بها الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. زين، دين الإسلام، المسلم كفو المسلمة. يعني هاي نظريا، أما تطبيقيا لا تطبيقيا إحنا جاهليين إلى الآن. نبالي تطبيقيا هذا موجود عندنا. يوم يشوف لك واحد عنده حمامة ولحية ويقعد وصاعدة، لا تزوجوه. ليه؟ شنو دليلك انت؟ شنو يعني كونك انت مزاجك تخليه يتحكم بالشريعة؟ جاي تيجي الى شرع الله عز وجل وتقف امام شرع الله، انت اشتملك شنو حجمك حتى تتكلم هالكلام هذا؟ دليلك شنو هو؟ دليلك ارجع الى راجع دليلك شو هو؟ دليلك ينسجم مع الخطوط العامة للشريعة؟ يو لا ما ينشجم. فنظريا تمام، تلقى انت في كتب الفقه ان المقصود بالكفاءة هنا بس العقيدة الاسلام. ولا الاحناف افرض والحنابل لا يشترطون الكفاءة في امور معينة، في كثير من الامور. فخل نرجع هسه، انا اريد اقول ان موضوع الكفاءة سنورينا خلال البحث بعض الأمور. موضوع الكفاءة عند علماء المسلمين غالبا يلاحظون هالجانب، يلاحظ أن الكشبيات تتحكم بعد ذلك بنوع العلاقة، نوع العلاقة بين الرجل والمرأة تتحكم به الكشبيات، فلا يتورط من الأول يأخذ. وإلا المرأة إنسان والرجل إنسان وكلاهما على صعيد الإنسانية واحد، وكل واحد يمكن عنده قابلية ان ينهض بيش؟ ينهض بالعمل الذي يقوم به الاخر مراعيا في ذلك خصائص الفطرة، ها هيكون تؤخذ بعين الاعتبار. طيب في المسألة في واقع الامر ان المرأة اذا اهلت في ذات فما يكون نقصان. خل اضرب لك مثلا، يعني احنا عندنا الان ابرز الميادين اللي جل بها الرجل شنو هو؟ ميدان الحرب. ميدان الحرب يعتبر من الميادين اللي يتميز بها الرجل ويجلي بها الرجل باعتبار هذا يعني حدق هذا اللون من الفن على مر التاريخ. الحروب يقومون بها الرجال الى ان وصلوا الى مستويات بحيث اصبح مسألة الحرب ترتبط بالرجل، لكن المرأة في ساحة الحرب تقل عن الرجل؟
1: لا مو
0: ما تقل عن الرجل. شلون؟ بدليل شنو؟ بدليل اذا نرجع الى التطبيقيات، مثلا نجي ندرس وحدة من النساء اللي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله، ها نشيبة بنت كعب الماجنية. نشيبة بنت كعب هاي كانت واقفة بالساحة يوم أحد تقاتل وابنها يقاتل، ابنها رجل وصلب وقوي هرب، ها هي وضعت يدها على صدرها ردتها، وعيب عليك تهرب؟ ها رجل ارجع، ارجعته الى الحرب وقف يقاتل، وقفت هي تقاتل، وقفت تقاتل قتال الابطال. مو الشكل؟ وهذه المفروض انه كان هي تهرب، لان الشدة اللي موجودة بالساحة، الشهام، السيوف، الحالة اللي مرت عليها الحالة الشديدة، كان هذا ينبغي ان يحملها على الهرب. ما هربت، بالعكس اللي هرب الرجل، هي ما هربت. فيبدو انه في اصل طبيعة المرأة ما اكو نقصان عن اصل طبيعة الرجل. خلي عنك هذه، ها نجي الى حمنة بن جحش. هذه ابنها راح وزوجها واخوها، ثلاثتهم راحوا بالشاحة، حملتهم ولم يرف لها جفن ابدا نهائيا. حمل اجى لها النبي وقف، قال لها احتشبي. قالت احتسبت يا رسول الله. ها اما المرأة في غاية الصلابة بالشاحة وقفت، ولاني مو سهلة يعني ستسمح نظريا واحد شوف ابنه ثمرة كبدة، خلاصة كبدة، ها شوفه قدامه ثمرة فؤاده، وشوف زوج بالنسبة للمرأة شقفها، ها الواقع حياتها، زوج وابنها واخوها، يعني اعمدة بيتها ثلاثة وقعة، ومع ذلك وقفت وهي في غاية الصلابة تقاتل وتكافح ولم يبدو عليها الضعف، ما يدل على انه في اصل طبيعتها ماكو نقصان. زين ليش تروح بعيد الان؟ عندنا اسماء بنت ابي بكر، اسماء ام عبد الله بن الزبير. اسماء وقفت ويا عبد الله بن الزبير موقف على ان عبد الله يعني شخص غير عادي، شجاع عبد الله. زين عبد الله ابن الزبير على صلاته، على شجاعته تردد، وان كان هذا التردد لبسه ثوب. شنو الثوب؟ قال انا اخاف من دول الامويين، مو اشراف، هذول بعد موتي يمثلون بي، يجون يقطعون اعضاء يمثلون، لان عندهم تجارب كثيره، سووها ويا زيد، سووها ويا الحمزه ابن عبد المطلب، سووها ويا جماعه، طبيعتهم من بعد الموت ما يعفون عن القتيل، يجون ليه يمثلون بي، وانا اخشى ان دول يمثلون بي. قلت له اسمع، ان الشاة لا يضرها الشلخ بعد الموت، اذا ذبحت خلاص انتهى كل شيء، تشلخ او ما تشلخ خليك رجل. لا فوت اتخذ امشي، دفعته الى القتال، ولذلك كان يقاتل ويأبى ان يدبر ويقرأ، ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدمى. فعلا قاتل الى ان قتل. تنبه لي، هاي مرأة وابنها على فلذة كبدها كان ينبغي يعني لو كان عندها ضعاف او عندها انخلال عندك تروح ضم روحك بمكان ابتعد، حاول ان تعمل عمل يخلصك ينجي. ابدا دفعته الى قالت له هذا موقف، والانسان موقف قبل ان يكون اي شيء اخر. ما طول هذا موقف فقط تقدم الى الحرب. على ماذا تدل يعني هذه المواقف؟ على ماذا تدل انت؟ شكت تصور ليش؟ خلي عنك، انا ما اريد اجي الى نساء اهل البيت. احنا عندنا نماذج في نساء اهل البيت صلوات الله عليهم، نماذج يعني ما يعني تتلع الجيل ترفع الرأس. ها المرأة قد يكون دولة نطيهم افرض صبغة شوية اكثر من العادية، لكن هاي افرض الان لما نرجع الى تاريخ الناس نلقى المرأة لا تقل بطولة في ميادينها عن الرجل، لكن كل ما في الامر انها عبر التاريخ ما خلوها تنزل للحرب لانه حصروها على ميدان اخر، ولا مو معنى عندها نقيصة عن الحرب، لا ابدا. لكن كل ما في الامر الرجال كانوا يكفوها الحرب، والمرأة تقوم بالاعمال الاخرى، تقوم مثلا بالتمريض، تقوم برعاية خلفية الجيش، اعداد حاجات المقاتلين، ها؟ وما يدل ذلك على نقصان في اصل الفطرة، ابدا. الفطرة على حد سواء بين الاثنين. هالنقطة يريد القرآن الكريم يقتلعها. منين؟ من نفوس المسلمين. اخر هو مسلم شنو يكون يتثقف بثقافة الاسلام؟ مسلم يعني يكون يتمثل حضارة الاسلام. حضارة الاسلام تقول له ان المرأة لا تقل بطولة عن الرجل ولا تقل استعداد عن الرجل في الميادين التي تلجها. وبالفعل يعني انا أؤكد لك اذا اريد اقيش الخنشاء احطها ويا بعض الرجال اللي كان اذا شاف الحرب يرتجف من قرن الى قدم. لا طبعا واي فرقك وارض وسماء، وذلك كلهم لا يدل على تمايز انما يدل على نمط من التربية، والا في اصل المنشأ والخلق سواء. تنبهت لي النقطة؟ والمؤمنون والمؤمنات، شايف المعادلة؟ يحاول القرآن الكريم ان يجعلها معادلة مركزة في ذهن الفرد المسلم، بانه على صعيد واحد المرأة والرجل، على صعيد الانسانية على مستوى واحد. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. زين بعضهم اولياء بعض، الولاية هنا شنو؟ الولاية هنا ولاية نصرة وموالاة. شلون يعني ولاية نصرة وموالاة؟ يعني المؤمن اللي يدعي بأنه مؤمن اذا شاف اخوه المؤمن تعرض الى محنة سواء كان ذكر او انثى، ها، يقتضي ان يخف وياه يساعده، لان اكو علاقة بيناتهم. شنو هي علاقة العقيدة؟ هاي علاقة العقيدة امتن من علاقة الدم. علاقة الدم ترتبط بالاعصاب والدم واللحم. الدم واللحم الدبة بعد يومين بالتراب يصير تراب، راح خلص شلت لها الرجل. لكن علاقة العقيدة ما تنفصل ابدا. علاقة العقيدة فكر والفكر ما يموت. علاقة العقيدة معنى والمعنى لا يموت. اذا واحد يدعي انه مؤمن وقدام اخوه المؤمن يتلوى، قدام اخوه المؤمن يتقلب على جمر من الالم والاضطهاد، وما ينصره، ما يوقف الى جنبه، ما يراعيه، من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. ليش يدعي ان كنت تهتم باموري؟ يعني المفروض انا وانت ناخذ من قليب واحد. يعني لما نكون اهل لا اله الا الله، مو يقول اذا مثل اعضاء الجسد اذا مرض عضو تداعت له سائر الاعضاء بالحمى والسهر عينه كذلك. هذا المعنى اللي يريده القرآن دائما يذكرنا. يقول اوائلكم كان على حد سواء، يعني وقفة وبالساحة دماءهم اختلطت، مشاعرهم اختلطت، احدهم يدافع عن الاخر، احدهم يقف الى جانب الاخر. لا تنسون هالتجربة اللي مريتوا بها، خليها تعيش عندكم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. الحقيقة اما هاي فجيعة عندنا، يعني احنا في حضارتنا فجيعة الان. يعني قد يمر المؤمن الان او المسلم بمحنة لاخيه المسلم ويتفرج ابدا ولا يهم ولا تأخذ من تفكيره شيء. يعني صار عندنا فردية، ردتنا هالفردية الى ايام الجاهلية. ماكو الفردية اللي كانت عندنا ايام الجاهلية شلون؟ ان الواحد من عندنا يهم نفسه ما يهم الاخرين. اما الاخرين ذولا اللي هم اخوته بالكفاح او اخوته بالنضال ما يهتم لهم ابدا. بينما لا، عند بعض الحضارات حتى بعض الحضارات المعاصرة تلاحظ عندها هالمعنى هذا موجود. اكو قضايا كثيرة صارت برهنون بيها. ها تأمل واحد يقول وقعت عندنا طائرة مزرعتنا الى الحلفاء، يقول الطائرة لما وقعت يقول دولة اجوا جابوا لها مصلحين يصلحوها 14 واحد. هذا من الرؤساء يحكي لي القصة الي خفيائيا. قال لي جيت لهم اتفرج عليهم، كلموا واحد قالوا له كلم هذا الرجل خلي دولة داير مدايرنا لا يغلون علينا الدجاجات اللي نشتريها منهم يبيعونا يا عبد الأصول. قلت له قضية بسيطة. يقول وديت لهم 12 واحد وديت لهم 12 دجاجة. يقول اجيت بعد اسبوع لقيت الدجاجات اللي لعبن 9 من عندهم بس 3. قلت له سألهم وش وليش دولة ما ماكلين منها؟ سألهم قال لي دولة يقولون اخوتنا الان بساحات القتال جاي يقاتلون ولهم بالسبوع وجبة لحم واحنا هنا مرفهين ما يمكن ناكل اكثر من عندهم بالسبوع، هم وجبة مثلهم نواشيهم. فالوجبة كل واحد ربع دجاجة احنا اخذنا، عندنا دني يكفلنا بعد 3 اسابيع. عندك هاللون هذا شوي يولا، عندنا هاللون هذا يولا، ها؟ المفروض هذا عندنا يصير، المفروض هذا يصير عندنا، المفروض ان المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن. هسا هذول قاعدين بدل ما ينصر اخو، يا ريت هسا يكف عنا خلاص، فينا شرك مري يستحدى مري نصرتك، ها؟ يوميه ما عندك شغل الا مطلع لك هالقد كتب وهالقد نشرات وهالقد وعلى اشياء ما تضحك على عقلك. انت عندك عقل احترم عقلك انت، هاي توجع كفر وايمان بكيفك على شنو؟ ايه على شنو؟ مصيبه هذول يمتى هذول هم يرتفعون الى مستوى الاسلام ما تدري. وهذا مثل ما قلت لك هذا هاي احنا نعتبره نكبه في تاريخنا وفي حضارتنا. طيب خلي اروي لك حادثه. دخل صفوان جمال على الامام الصادق سلام الله عليه يعني. صفوان ابن مهران يقول طبيت على الامام قلت له سيدي انا شغلتي اني انقل الحجاج الى بيت الله الحرام، عندي جمال اكريها وتاتيني المراه المسلمه هي تعرفني بعملي تعرف اني انا انقل الحجاج، انا عندي حمله انقل الحجاج. فهاي المراه ليس معها محرم لا وياها زوج ولا وياها محرم، يصير انقلها انا؟ قال لي بلى بلى، المؤمن محرم للمؤمنة. تنبه لي زين انقلها لان المفروض انت مسلم وهذه مسلمة يجمعكم رابطة الايمان، انت محرم لها. وقرأ الاية المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وما طول انا مريت بالمسألة خلي ابين لك حكمها. احنا عندنا الان يعني المرأة اذا ارادت تروح الى الحج وما وياها زوج ولا محرم احنا عندنا نشترط ان تكون امنة بالطريق، يعني اذا مأمنة على نفسها مو ضروري الا محرم وياها ابدا. ومو بس احنا لا، جملة من فقهاء المذاهب الاخرى ايضا يذهبون الى هذا. نبه لي. يقول الامان شرط الامان، واذا ماكو امان عفوا ما تعتبر مستطيعة، اذا ماكو امان ما تعتبر مستطيعة، واذا اكو امان ما يحتاج ان تكون زوج، يكون زوج وياها او محرم وياها، شابة او كبيرة او ما يفرق ابدا، المهم انها مأمنة على نفسها، المهم انها تروح وترجع وهي امنة على عرضها على كرامتها. في مثل هالحالة ما يناسب يعني تروح، بس الاحناف والحنابل لا يعتبروا شرط لحجها انه لابد وان يكون معها محرم. الحنابل وما تفرع من الحنابل يعتبروا شرط، ويبدو ان يعتبرون حجها باطل ايضا، اذا اعتبروا شرط، الشرط من الاسباب الوضعية يعني حكم وضعي مو حكم تكليفي. زين، في المسألة بينما لا المذاهب الاسلامية الاخرى يقول لك بشرط الامان، واذا لا والله ما اكو امان ما تعتبر مستطيعة ولو عندها زوج وياها ولو عندها محرم، اذا امان ما اكو ما تعتبر مستطيعة ابدا، يسقط عنها الحج. الاستطاعة مو حاصلة الى ان تأمن يلا تروح. فالامام سلام الله عليه شو يقول له؟ يبدو ان الامام احرج ان عند هذا الرجل هاي مأمونة، لان هذا رجل متدين مسلم، يقول له هاي اختك، هاي مسلمة، المسلم اخو المسلمة، المؤمن اخو المؤمنة. وقرأ الامام سلام الله عليه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، استدل بالآية. واتخطر حادثة ايضا اخرى تهج في هذا الموضوع. فديوم مر رجل من الصلحاء بمصر كان يتمشى، شاف جارية بيدها عود، هذا العود هذا الآلة الطرب المعروف، بيدها عود تحمله، وجارية ماسك العود، امشى دنا اليها اخذ العود من يدها كسره، زين حطمه. سألها علما هذا؟ قالت له هذا لابن للعباس ابن احمد ابن طولون، يعني ابن الحاكم العام، نبهلي ابن الرئيس العام. قالها ما ينافي جيبي، اخذ حطمه. هاي اقبلت الى احمد ابن طولون الى الحاكم العام، قالت القصة هكذا، انا جايب العود لابنك وهذا اخذ العود حطمه، ارسل خلفه احضره. قال له انت الذي اخذت العود من المرأة؟ قال له بلى. قال له انت عرفت المن هذا العود؟ قال له بلى اعرف. قال له المن؟ قال له لابنك هذا عرفت. قال له وما اكرمته لاجلي؟ قال له ها. قال له انا اكرمه لاجلك على حساب طاعة الله وامر الله ونهيه، الله عز وجل امرنا نعم بان نقف بوجه المنكر، قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف. زين، فالان انا اجي اكرمك واهين امر الله؟ ها، هذه وحدة. قال النبي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الخالق يأمر بأن نقضي على أسباب الفساد، وهذه آلة من آلات الفساد تعين على الانحلال وعلى الانحدار، وتريد من عندي أكرمك بإهانة الدين وبمخالفة رسول الله؟ أطرق في جواب هذا، سكت سكت ثم التفت له، قال له إذا شفت حالة من هالنوع مماثلة أو أي منكر قف في وجهه وأنا من ورائك، أنا من ورائك، أنا أدعمك، لأنه أنا أشكر لك الموقف، أنت الآن هزيتني من أعماقي وذكرتني بضرورة اتباع الدين. ها، فالواقع الآية الكريمة تقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المفروض أكو ولاية نصرة، ولاية موالاة، ثم تنتقل الآية الكريمة تقول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نبه لي شوي، هاي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على إطلاقها يعني يولا أكو شروط هنا للأمر المعروف والنهي عن المنكر. اولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى مراتب، كل مرتبة يتعين ان يسلكها الانسان، يعني يكون يؤخذ حجم الامر وحجم المأمور بعين الاعتبار، ينوخذ ها حجمه بعين، الا في حالات معينة. مثلا مرة انا اقدر امر بالمعروف وانهى عن المنكر بيدي بسلاحي، ها اقدر، لانه انا واحد من مجموعة، المجموعة متهيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتملك قوة والها فوتة وفوتتها مؤثرة، لا انا اندمج ويا المجموعة. مرة لا والله انا واحد او اثنين او امثل عشرة مع واحد ماشيك بزيادة.

اشوف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان الى تأثير يواجه الخسران يولا، تأثير يواجه الخسران الى يولا. شلون يعني؟ يعني انا اذا امرت معروف ونهيت عن منكر صحيح قد اني اوجد فرد علامة استفهام على هذا المرتكب للمنكر، اقدر شوي اهدم من بناءه تهديم بسيط، طبعا هذا راح يعرضني لعقاب. خلي اشوف هذا العقاب اللي يعرضني يتوازى مع العطاء اللي حصلت عليه ولا. يعني مرة انا احكي لحشاية والحشاية تروح تشي بالهواء ما لها قيمة، لكن ينقتل بسببها فرد مجموعة افرض لهم قيمتهم العلمية، قيمتهم الاجتماعية، قيمتهم الانسانية في مثل هذا المورد. لا مرة لا اكو لا دا هذا اقدر عليه ولا هذا اقدر عليه، انكر بقلبي. هاي وقت الحالة العادية، الحالات الاعتيادية. الحالات غير الاعتيادية شلون؟ يعني اذا توقفت نصرة الدين، توقف حفظ الوطن، توقف نعم حفظ الجماعة، حفظ المقدسات، ها؟ لا هنا حتى لو اموت، مو هذا الامر معروف والنهي عن المنكر، خلص شال الانسان علما، ها؟ الانسان يموت يموت، واذا صار يموت خلي يموت بساحة شرط، احسن مما يموت قصعا على يموت على فراشه كما يموت الحيوان. لا في مثل هالحالات الدفاع عن الاوطان، الدفاع عن الكرامات، عن الاديان، يعني بنسميها الامور الاساسية التي من اجلها يتعين الجهاد، اعلاء كلمة الله، يتعين الجهاد، القتال، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا هاي حالة اخرى. الحالات الاعتيادية لا تجي بها ذيك الشروط. هسه الموضوع شوية مفصل، ما استطيع انا ان بهالسرعة استوعبه، بس خطوط العامة هاي. اكو عندنا حالة عادية وحالة لا والله مو عادية. الحالة العادية تجي هالشروط، جواز تأثير المنكر، معرفة ان هذا منكر، زين، بالاضافة الى كون معرفة ان هذا لا يلحق به ضرر وبواحد من المسلمين. هاي بالامور العادية شروط اربعة يشترطوها، لكن بالامور غير العادية، وطني معرض للاجتياح، مسلمين معرضين ان يدخل عليهم اما فاشق او كافر يدخل عليهم لإبادة، يدفعون عن انفسهم، هنا ماكو، ما تجي شروط انه لا يكون يصيبك مكروه، لا هنا ماكو مكروه، هنا الدم اذا انصرف بالشاحة يعتبر دم مقدس، لان دفاع عن المقدسات، دفاع عن الاوطان. طيب خلي نلاحظ، نقول ان الآية من ناحية من يؤمر بمعروف وينهى عن منكر، اذا احسوا بخطرة، شو التفت الى عبارة ابي الشهداء صلوات الله عليه، الحسين يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناكفا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا فعل فحري بالله عز وجل أن يدخله مدخلا. نبه لي بينما اللحظة اكو تيار إسلامي آخر يخالف هذا التيار الإسلامي الآخر، تقدر تشوف مثلا أحكام السلطانية للفراء الحنبلي، تقدر تشوف مثلا المغني لابن قدامة وغيره من الكتب، كل تشوف المذاهب الإسلامية لأبو زهرة، لما يجون إلى بعض من يتولى أفرض الحكم يقول إذا خرج خارج بالشيف، فد واحد طلع عنده قوة طلع بالشيف وإجى للحاكم قهره وأخذ الحكم والناس أدعنوا له، خلص أصبح واجب على كل مسلم أن يطيعه وأن لا يبيت إلا وفي عنقه بيع له، حتى ولو كان مدري منه حتى ولو كان طالع من أمد مدري منين ما ينعب هذا، ما طول أخذها بالشيف تدعنه إلى هذا، ما يلتقي مع الفكر الإسلامي هذا الكلام
ارجع الى مجموعة من النظريات من هذا النوع وشوف لا التعليل شلونه. التعليل يقول من خرج بسلاحه وتغلب على الناس واصبح يسمى بالخليفة هذا يجب طاعته. شنو الدليل؟ يقول الدليل ان عبد الملك قاتل عبد الله بن الزبير فصار امام فيجب بيعته. شنو فرقك عن نيتشه هذا الفيلسوف الالماني اللي يقول الحق هو القوة والضعفاء يجب ان يموتوا. الحق هو اللي عنده قوة خلاص هذا هو الحق، هذا هو اللي يمثل الحق والحقيقة ويمثل الدين، واما الضعيف لازم يموت. شنو فرقنا احنا عن هذا؟ يجي تقول لي هذا يجي من الشارع ياخذ الحكم الشرعي من اهله، بس اخذ الحكم الشرعي من اهله كوجبت طاعته. وشنو الدليل؟ الدليل عبد الملك ابن مروان. هاي كانه يوصل لكرسي الحكم خلاص صار مقدس هذا. وتقاس، وهاي هاي المصيبه، تقاس درجات الرجال بايش؟ بنسبه وصولهم الى الحكم. قلت لك انا المستشار عبد الحليم الجندي لما يجي الى ترتيب خلافة الخلفاء يقول هي اراد الله عز وجل جابهم على هذا حتى يحدد منازلهم، واحد اثنين ثلاثة اربعة، الرتبة تجي بيش؟ بالحكم. شو وقت يوصل للكرسي؟ الكرسي هو اللي يحدد مكانته. هذا هو الكرسي حدد مكانته. قعد مروان على الكرسي، لما قعد هذا انا افضل مروان على اللي قعد على الكرسي من الخلفاء قبله مثلا. زين قعد فلان مستنقع على كرسي من الكراسي، هذا انا افضله على واحد نصبته السماء او نصبته الشرائع او نصبته البشرية. تفكير ايش هذا؟ يعني تفكير التسليم بالواقع، هذا الانسياق مع الواقع؟ لا، مو شيء. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ طريقة الى التطبيق. وغاية ما في الامر اذا تشوف بعض ائمتنا، ترى كثير من البعض يغلط يتصور ان ائمتنا هادنوا الاوضاع. لا لا، ما هادنوها، انما اخذوا بعين الاعتبار الحالة درسوها. اضرب لك مثل سنة 140 اجى ابو جعفر المنصور دخل الى المدينة ودى ورا عبد الله ابن الحسن. ابو جعفر المنصور كان من الدعاة الى محمد وابراهيم اولاد عبد الله ابن، يدعو الهم، اكو بيعة في عنق الهم لهؤلاء. جن بعد ذلك طبعا خاف ان ذولا راح يظهرون عليه لما اخذوا الحكم خذاه الشفاع. هذول يعرف انه عندهم فوتات، يعني رجال، يعرف ان هذول رجال، ورجال حملت سلاح ولهم تاثيرهم، وبنفس الوقت اكو شرط بعنقه هو ان يدعو الى الرضا من ال محمد من ال النبي صلى الله عليه واله. فلما هذا الشرط بعنقه هو خايف، خايف من عبد الله بن حسن واولاده. فاجى عبد الله بن الحسن اجتمع به قال له وين اولادك؟ طبعا كانوا مختفين، محمد ابراهيم مختفين، وكانوا يجون بين فتره وفتره لابوهم معممين بعمه بدو على شكل بدو، من الرعاة من الخارج يطبون عليه حتى لا احد يشعر بيهم. يوم من الايام قال لهم عبد الله والدهم، قال لهم هم يجون لي يقولوا لنا ننهض؟ يقول لهم لا، بعد وقتها الان. ثم قال لهم اسمعوا، إذا منعكما أن تعيشا، إذا المنصور منعكم أن تعيشا عيشة كرماء شجعان، ما يمنعكم أن تموتون ميتة كرماء شجعان. روح السؤال الآن، شوف الوقت المناسب ونعضوه. يرجعهم، فيجى المنصور قال له وين أولادك؟ قال له لا عهد لي بهم. قال له بلى إلك عهد لهم. صار بيناتهم ملاحظات. أغلظ له عبد الله بن الحسن وأغلظ له المنصور، وطلع راح من الكوفة، راح رجع سوى ولا واحد اسمه رباح ابن عثمان ولا، ورجع له، رجع إلى المدينة في تلك السنة. طلع هذا الوالي يستقبله وين؟ بالربذة. الربذة تبعد عن المدينة مراحل، زين، ثلاثة أيام بالمشي السابق.
فهنا هاي اللي ما تكون بها ابو ذر. بالربذة قال له ترجع انت لا مارد الاستقبالي، روح جيب لي عبد الله ابن الحسن وجيب لي اولاده، جيب لي الحسنيين كلهم. قال له اولاده لا سبيل اليهم، لا ابن محمد اقدر عليه ولا ابن ابراهيم، واثنينهم ما مختفين. قال الموجودين جيب لي اياهم. جاب له 15 واحد، نعم اخذهم وسلط عليهم السياط حتى حملت لحم بعضهم، ونقلهم وين؟ جابهم الى الكوفة عن طريق النجف، حبسهم بقصر ابن هبيرة في الكوفة، وابقاهم هناك الى ان اختمرت عند الفكرة، امر بان يهدم عليهم البناء. فعلا هدموا عليهم البناء، ماتوا تحت التراب. ومنهم عبد الله ابن، وش قد كان عمر عبد الله ابن الحسن؟ 75 سنة. نعم. دفنهم تحت التراب. اتحرك عاد ابراهيم ومحمد. اول ما تحرك منه محمد، وين تحرك؟ بالمدينة. طبع لي الامام الصادق سلام الله عليه. قال له اتريد ان يصطلم اهلك كلهم؟ قال له لا. قال له اذا انا شوية انت شيل ابتك عني، ما لك علاقة بي، بس دول اولادي اثنينهم وياك. من ويا؟ عبد الله وموسى اولاد الامام الصادق سلام الله عليه، امرهم بالالتحاق بي. طبعا هذا ينم على ان الامام سلام الله عليه على علم بالنهضة وداعم للنهضة، بس عنده موقف ما كد بيه اعتبارين. اعتبار ان وجود الامام خارج المعركة حماية للباقي من الهاشميين، اذا دخل بالمعركة راح كلهم يصطلمون باجمعهم. هذا هو، الا مو معناه كان الامام الصادق قاعد، لا، مو يصورون الكثير من عدوهم. مستغرب انا يعني ماكو تحليل كافي في الواقع. لا، كان الامام الصادق سلام الله عليه امثال هاي النهضات يدعمها، لانها تحقق امر بمعروف ونهي عن منكر. فقالهم لاولاده الى عبد الله والى موسى التحقا به، فعلا التحقوا به. شو وقت تحرك محمد؟ تحرك بالمدينة سنة 145. ومنو طلعوا وياه؟ طلعوا ويا الفقهاء ايضا، ابن هرمز استاذ الامام مالك وياه، ابن عجلان، ابن ابي سبرة، مجموعة اللي يحب يقرأ الواقعة يشوفها. من خيرة رجال الفكر الاسلامي طلعوا ويا معه. المدينة خرجت باجمعها معه، وطلع محمد الى القتال، وقف موقف. نعم، طلع له منه، طلع له القائد العباسي ولي العهد كان عيسى ابن موسى، قاد له حملة قوية وخرج الى قتاله. طلع الى قتاله، انقتل محمد ويا مجموعة من العلويين. يعني الامام الصادق بارك المصارع حتى يوم اللي طلعوا دوله، كان الامام من وراء ستار دموعه تجري على خده، يعرف ان طاقة فعلا ما عنده اكثر من هذا. خلي دوله ياخذون طريقهم، لما طلعوهم وانقتلوا هناك وطلع محمد، كان اكلون اكلون من المعرفة بان تحرك واقرار لهذا التحرك. هنا قتل محمد، اجى خبر علما لابراهيم. ابراهيم وين؟ ابراهيم كان على المنبر مشكل، وجاءه نعي اخيه بالبصرة، كان ومستولي على البصرة، متحرك استولى على البصرة واطرافها، واجري الخبر بمصرع اخيه، فانشد ابيات سأبكيك سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا. قال له انا مو دموعي مثل دموع بعض الناس، يقعد يعتصر دموعه كالأمة الوكعاء وشايل يديه للسماء، لا، لا تشيلي الا الشيوخ دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. يقول له سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوتر، ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا، ولكن أروي النفس مني بغارة تلهب
في قطري كتائبها جمرا، ونحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا ولو قصم الظهر. وفعلا نهض إبراهيم نهضة المعروفة وقاتل. وشلون نهض؟ يعني وقف موقف غاية بالنبل. طبوا عليه القوات، قالوا له الآن احنا نضع لك جيش العباسيين تحت سنابك الخيل، لأن هاي قدامنا هاي البناية بها أسلحتهم وبيها الميرة، أقواتهم اللي عندهم طعامهم كله هنا وسلاحهم ومجموعة عليها، انطبها الآن نطوقها ونقضي لك بالليل، اعطينا مجال. قالوا تطبون تهجمون بالليل؟ إذا هجمتوا أكو امرأة تصير تحت شنابك الخيل، أكو طفل يصير تحت شنابك الخيل، أكو رجل كبير مو مقاتل قاعد ببيته، امرأة غير مقاتلة قاعدة، ناس عباد، إذا شو ذنبهم أن أعرضهم إلى العبادة؟ لا، إلى أن يصبح الصباح الكتائب اللي تتوجه لقتالكم توجه لقتالها. ملاحظ؟ وهي هاي المثالية اللي عندهم. وأأكد لك يعني هاي المثالية يعني كانت في مجتمع ما يريد مثالية. وكان الإمام إبراهيم سلام الله عليه يصعد على المنبر يقولهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وصوتي، كان أعرف اللي يداويكم شنو، لكن أجي أفسد أخلاقي على حسابكم؟ لا، وإلا أنا أعرف اللي يأدبكم شنو واللي يحملكم أعرفه، لكن أنا ما أسوي. ليش ما أسوي؟ لأنه إذا سويته معناه أسحق على مبادئ القرآن، أسحق على يعني. ولذلك هذول الكتاب اللي ما فاطنين للقضية يتصور أن دول ضعفاء، لا مو ضعفاء يا أخي، قد يرى الحوة للقلة وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله. يقول الوجه أعرفه أنا، لكن تقوى الله تقف أمامي، ما أجي أنا أسحق أستعمل وسيلة ظلم حتى أثبت خدمي على شريعة أو على ملك أو على حكم، لا لا أبدا. فهذول يقولهم إبراهيم أنا ما أخليكم تهجمون، إذا هجمتوا راح تروعوا لكم عائلة، تروعوا لكم طفلة، أنا ما أسمح. شوف الفرق بين هذا، يطيح الحسين منا بالساحة، يتقدم عمر ابن سعد بيده قبش يلتهب نارا، يصيح أحرقوا بيوت الظالمين. وعليه من؟ ها؟ على عائلة رسول الله، على رهط النبي، على رحل النبي، يوقد النار بالخيمة. وتعرف أطفال ونساء في داخل الخيمة والنار تحوطهم، خرجنا بنات الزهرة يتراكضن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. هل لهذا يقول أنا شفت طفلة ترتعد والنار قد تعلقت بأطراف ثيابها؟ حميد نفسه يروي الرواية يقول دنوت إليها ليطفي النار عنها، رفعت رأسها إلي قالت يا هذا أنت لنا ما علينا. قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت يا هذا هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة أبي عبد الله، إن الله يقول وأما اليتيم فلا تقهر. قلت له بني إلى أين؟ وين رايحة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا لجدي علي بن أبي طالب قريبا من هنا، أريد أروح هناك أجد لي ملاذ. قلت بني بينك وبينه مسافة. قالت إذا خذني إلى المعركة. يقول مشيت بها إلى المعركة، جلست إلى جانب جسد، صاحت عمي انظر إلى متني.

على ان كثيرا من رواة الطاس ممن كتب بالطاس يقول ان عائلة الحسين لم تخرج الى المصارع الا ليلى طلعت لاخته عندما تناصف الليل بعد ان انسحب الجيش وقفت لوين باطناب المخيم.

غزات عليها خدرها

0: العدو، ولكن يا ربي أسألك وأدعوك وأتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء، لا تحرمنا من رحمتك يا الله. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

ثقيل ثقيل ارفع لي ايديك نشم ماجور على الغيريه الضعن لما ينأشرف يا حاله وبيا

بدمعة ومنا حو آهات بدمعة ومنا حو آهات للعايلة لقاها للعايلة هلا بيك إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي وصل

بدمعة ومنحة وآهات، بدمعة ومنحة وآهات للعالم.

يا جابر ناجس ما بو يتقط وهنا عالي الأكبر ويقع في المصرع وهنا عالي الأكبر ويقع في المصرع وهنا يا جابر أجساد وهنا يا

ما شاء الله. اي هلا وحنا يا جابر جسم جسالي انصار وحنا

وهنا ناحر عبد الله صاغ الشاب وهنا

وهنا يجفر أبدان برواحنا دفنا صيح برواحنا برواحنا خادم خادم إيه وإحنا

وهنا انا حار عبد الله صاحبنا الشعر وهنا انا حار عبد الله صاحبنا الشعر وهنا يا جار

وهنا يا جابر للحرم سيل بغيض، وهنا

مشرع بلا شفية عفنا عفنا.

ورايته وشيفه والجود ورايته وشيفه والجود ويا جفوفه ودعناها ويا جفوفه ودعناها.

حفناها يمي المشراحة بلا كيف حفناها.

انا وشفنا بطعف يدور دنيا Dünya

0: ديانكم
1: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة نمشي

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يوجه مجالس الجامعات بمنح 5 درجات لمعالجة الحالة الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية. جامعة المستقبل زيارات ميدانية لمتابعة طلبة التدريب الصيفي في قسم إدارة الأعمال. القائد العام يوجه بالتحقيق بشأن استهداف المملكة بمسيرات من العراق. وزير الخارجية والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان سبل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين بغداد وواشنطن. عضو في اللجنة المالية النيابية، الحكومة السابقة سلمت الزيدي مديونية تتجاوز 216 تريليون دينار. القبض على منتحل صفة مسؤول قضائي ابتز مسؤولين في النجف. المالية النيابية رواتب شهر تموز سيتم إطلاقها خلال 48 ساعة. ترامب قررت تجميد الهجمات على إيران بطلب من دول الوسطاء. وبعد رحيله عن مانشستر سيتي، جون ستونز يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني مياسر
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح. يا حسين

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولو

يا خال يا حسين يسرى للشام يا سرى ريحة بيل يا حسين صارت كل الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى يا حسين شحكي لك وكل قلب يجروح اخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي.

ولا غريم على اليوم.

0: يا حال من عفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: رحت بالأيتام.

وشلون شاغت يا غير الاخبار زينب الكبرى مخدرة حامل جار

شوفها

كلام.

طاح أهال الشريحة وراح يا حسين فارقتوني. صوتي اللي يجيني بشفي قمت اتلقاه وانخيب وفاولي ولم انخاه يجل العدو فوق النهر خليناه شفوف قطعناه الرسجمناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعه وراح يا حسين فارقتوني. لو صيحت يا حسين بعلم صاح وين لو صيحت يا حسين بعلم صاح وين حسين التند بي على رمح راس حسين. لا صيحت يا حسين بألم صاح وين حسين التند بي على رمح راس حسين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عفت ما بين هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني وبشماتاتهم غيدت ولياتهم يا حسين فارقتوني. لو صيحت يا حسين بألم صاح وين لو صيحت يا حسين بألم صاح وين حسين التند بي على رمح راس حسين واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين وناديت يا ابن امي عيستني.

هل ناس ما رحماني ونخيت ما حشماني هل ناس ما رحماني ونخيت ما حشماني وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم يا حبيبي.

سيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما هم خضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يوقف قبال الشمر ما يتعيب يوقف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شاوين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة فبنار قامت تلهب يحجون ويذكروني يعيدون شماره

عير صار دموع يا حسين فارقتوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمست طبرات الجسم بيميني، هالشاب في جعوني لليوم بين عيوني، هالشاب في جعوني لليوم، هالشاب في جعوني.

فارقتوني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يروح الشمر غير الشمر يلفيني يسألني وين الأكبر يحاجيني يذكرني بشعب النظر تبعيني والماس تطبرات الجسم بيميني هالشعب يفجعوني لليوم بين عيوني

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: أنا وقلبي وروحي وعمري مغرم، جيه تحسين يدري

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ضايع انت الصدق والواقع انت الحنين المفتوح داره انت الحنين علي علي حب بخدمتك هاي تعلي بي يا علي علي علي علي يا علي تعلي بي الواقع حب بخدمتك هاي يا الما

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

شاء الله. أريدك تحت وخادمك هاري لدرية الزهراء الشاعر السيد معتز الحسيني.

0: سلب حبك عقلها والما حكى يخسر عنك
1: يا ولد
0: والما حكى يخسر
1: عنك.

0: خدمتك أسهر عنك ما رايت ما راه
1: عنك يا
0: إيه أريدك تحتويني ما شاء الله جيتك عايف جيتك عايف

احسكم تعبتوا ما اعيد. اريدك تحتوي لي قول ذرية الزهراء شاعرها معتز الحسيني.

0: الزهرة. أنا شلت الحمل وافخر عنك يا بود، إيه شلت الحمل وافخر عنك يا بود، إيه أريدك تحتويني بعد،
1: أريدك
0: إيدك إن شاء الله مو تعبان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: العاشر
1: يا
0: إيه عمي بلك الله للطيب الغالي خادم الحسين الشاعر حسام الحمزاوي. جدتي تمشي وتمشي من المحنة وين أبو فاضل يجينا دون وعنا. جدتي تمشي وتمشي من المحنة وين أبو فاضل يجينا دون ضعنا. بالدرب تشكي علي السجاد لهلنا تقل عمّا.
2: إذاعة جامعة المستقبل الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يوجه مجالس الجامعات بمنح 5 درجات لمعالجة الحالة الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية. جامعة المستقبل زيارات ميدانية لمتابعة طلبة التدريب الصيفي في قسم إدارة الأعمال. القائد العام يوجه بالتحقيق بشأن استهداف المملكة بمسيرات من العراق. وزير الخارجية والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان سبل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين بغداد وواشنطن. عضو في اللجنة المالية النيابية، الحكومة السابقة سلمت الزيدي مديونية تتجاوز 216 تريليون دينار. 7 مصابين بمشاجرتين منفصلتين في نينوى. 1.7 مليار دولار حجم التجارة بين العراق والسعودية خلال 2025. الجيش الأمريكي يعطل ويغير مسار 19 سفينة في هرمز. ويوفنتوس يتقدم سباق التعاقد مع حارس اليابان زيون سوزوكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين، ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين، تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف غرونيوم.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: واجب أشكرك وخبرك عن إحساس بجروح أدورك، بجروح أدورك أذكرك ولا ناسي ولا ناسي. مو بس شهر طول الدهر ولا
3: مو بس شهر طول الدهر ولا
2: والفاطمة
3: فاطمة أم الحسن حزائي.

هاي الرضا كل موت عيش ببالي قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي يا ابن شبيب ابكي على مصاب الحسين الغالي يا ابن شبيب ابكي على مصاب الحسين قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي

0: لخادم الحسين، لخادم الزهراء، لخادم مولاتي زينب الموفق وسام الشويلي.
1: قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي، قايلها مولاي الرضا كل موت عيش ببالي. يا ابن شبيب ابكي على صاب الحسين الغالي، يا ابن شبيب ابكي على صاب الحسين الغالي.

غابك ونرسم وجه مصابك ونار السقيفة لسببك يا حسين حار قطنابك نار السقيفة لسببك يا حسين حار قطنابك السلبة وخلافة حيدر سلبة وحتى ثيابك سلبة وخلافة حيدر سلبة وحتى

امك سهم وبوسط قلبك صابك رد تحكي بمصابي النبي ونرسم وجه مصابك ونار السقيفة لسببت يا حسين حرق اطنابك وانا يا حسين حرق اطنابك سلبة وخلافة حيدرة سلبة وحيدرة.

استقيفة الودة الخيل على صدرك واستحق حيل أويلا ويلي ويلي ويلي استقيفة الودة الخيل على صدرك.

ضاع نختك رجع لكن بلا وليان. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا مايلة يا مايلة الدنيا ويزيد ويلي عليش. مولاي ضاعني اختك رجع لكن بلا وليان. وانظر علي لامتانية ولشوفتك عطشان. بيت ابو فاضل تنظر اسمع بيت ابو فاضل تنظر ومقفله بي

حسين حسين العليلة تقوم وتطيح إلك مشتاقة وتصيح رحت وين بويا بويا أبو علي بويا أبو علي بويا.

علي لا تقوم وتطيح لك مشتاقة وتصيح العليلة تقوم وتطيح لك مشتاقة وتصيح رحت

أشعر مجلسك دوائي والفاطمة قول وياي والفاطمة أم الحسن عزائي واجب أشك

0: جناح الحزن طيران وجناح الحزن هاي المجالس عيشي
1: هنا بيتي هنا بيتي طيران وجناح الحزن هاي المجالس عيشي رايد أواسي فاطمة أمك وعايف كل شي رايد أواسي فاطمة أمك وعايف كل شي وين أمشي أنت بداخلي وين أمشي أنت بداخلي وبدم حسك تمشي اي والله أبويا والله يا أبويا والله وين أمشي أنت بداخلي وبدم حسك تمشي وياك أنا من المهد وياك حتى بناعشي أريد صيحة صيحة حسين حسين حسين الحزن هاي المجالس عيشي رايد أواسي فاطمة أمك وعايف كل شي رايد أواسي فاطمة أمك وعايف كل شي وين أمشي أنت بداخلي وين أمشي أنت بداخلي وبدم حسك تمشي انت بداخلي وبدم حسك تمشي وياك انا مني المهد وياك حتى بناعشي وياك

جاي انا اخدم امك واخدمك وواسيها توفيقي منها وحزنها.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

علي علي ذرية الزهراء السيد معتز الحسيني.

قلبي يحكي القلب بدايس الدرب قلبي يحكي القلب بدايس الدرب علي والنشامه خلف نصب خيمها فرض نمشي فرض مشي بطول وعرض فرض نمشي فرض مشي بطول نوت كل عشيرة تمشي وبكيل زلم علي علي.

نعد سنة اليوم المشي لم تنشيل الراي نعد سنة اليوم المشي لم تنشيل الراي لو ندم نزف مشي مشي نحلف لا ما تطيح الراية لا ولو ولو

رفعتكم على الدواء، رفعت راس بتشف بيكم والله. العمى طفل زم طفل عددنا مكتمل، طفل زم طفل

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

ضايع حصتك بالدنيا هذي بس شبير واربع أصابع بخدمتك أبصم جوازك بالمناحة وبالمدامع حضر جوازك للسفر واحجز بعاشور وصفار ابجعل مقطوع النحار وعيش دنيا من المواجع الخادم عند سر مفضوح للكل الخادم عند سر مفضوح للكل بس ذكور حسين دموع تنزل الخادم عند سر مفضوح للكل بس ذكور حسين أنا عبرة كل مؤمن الخادم عند سر مفضوح للكل بس ذكور حسين.

0: خادم الحسين
1: المبدع كرار حسين الكربلائي الدنيا سرداب ومتاهة والقبور من عدها مخرج لا تعيش بجهل وفهم بالحسين العقل ينظر

إش كثر إنه هموم فرج هموم البيك من يثقل حملها سولف يم الحسين ويحلها هموم البيك من يثقل حملها سولف يم الحسين ويحلها.

0: اصمخ ابكي واحضر بالمجالس والطمي وطبر واطبخ تكشخ الناس باهلها واحنا بس بحسين نكشخ يم خامس اصحاب العبد مضمون حسن العاقبة وحسين ميهد صاحبه أولا تأمن دني تكفخ
1: أي والله
0: من تزوره شمة بكل محلة من تزوره شمة بكل محنة وقل أفش يا ريحته من تزور شمة بكل محنة وقل أفش يا ريحة أهنّ لو دق بابك البيت

0: الخادم اللي يلطم على الصدور ما يضغط بجسم القبور، كل وحشة يمك ما تمور دام عد الزهرة اسمك. حسين اللي يضم كل خدام باكر،
1: وين يضمهم؟
0: حسين اللي يضم كل خدام باكر بصدره المنهشم جو الحوافر،

اتعبي ويا حسين اتعب ابد لا تبرد الهمه، الحشور سالفته طويله، البشر ما تفزع لامه. يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الحشور سالفته طويله، البشر ما تفزع لامه.

0: المنشو بنار خيمي ما تلوح النار جسمه. يا الله اشحد هالنار لو تركض ورانا، احنا حسيا بخيام اشترانا. اشحد هالنار لو تركض ورانا.
1: هنا
0: احنا شروة حسين،
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يوجه مجالس الجامعات بمنح 5 درجات لمعالجة الحالة الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية. جامعة المستقبل زيارات ميدانية لمتابعة طلبة التدريب الصيفي في قسم إدارة الأعمال. القائد العام يوجه بالتحقيق بشأن استهداف المملكة بمسيرات من العراق. وزير الخارجية والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان سبل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين بغداد وواشنطن. عضو في اللجنة المالية النيابية، الحكومة السابقة سلمت الزيدي مديونية تتجاوز 216 تريليون دينار. 7 مصابين بمشاجرتين منفصلتين في نينوى. 1.7 مليار دولار حجم التجارة بين العراق والسعودية خلال 2025. الجيش الأمريكي يعطل ويغير مسار 19 سفينة في هرمز. ويوفنتوس يتقدم سباق التعاقد مع حارس اليابان زيون سوزوكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

ما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة استطاع أو يستطيع أن يكون له مثل هذه الكفاءة العالية والمواهب الفريدة النادرة غير الإمام الحسين عليه السلام ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

وعلى

تعفوني وعد شديك تعفوني وعدتوني أنا أعرفكم تعفون تعفوني وعدتوني أنا

0: لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شو
1: لك؟

السفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلب نظرة وكل واحد صبيحين تعتبره تجمع

عيون ناديهم يا قلب امكم يا

اه

لا الشيخ عبد الحسين ابو شوقة. في جمعة قوم بساعة وداع وهجرة، في جمعة قوم بساعة وداع وهجرة، حاجيهم بلوعة فراق وسفره،

وصفوني بعدشة حالي وعالي

وانا برب.

خدرون يا ولاد جماعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم كان عرف

منكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم خلتي يصير وعينه وكل واحد وزينب اشتركت برضاه.

وعيانكم وين اللي ذي حل تراه بعيوني اختكم خلتي يصير وعينا كل واحد وزينب اشتركت برباح.

صدمة تعرفون زينب ولدار صدمة بنصاب ابوها عقب صدمة امه بنصاب اخوه الحسن ومعلمه واللي

وعدوا صدمتهم ضم صبخوا الحسن ومعلمه واليوم

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه ويا وعفوها بذاكر بها وانا

فون زينب ولدار صعدنا بنصاب.

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل.

انت يا ابو فاضل.

لك يا عباس مشفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون اخوكم هذا يا ولادي لا

اخدكم زينب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تسارعوا شعدها مطلب نوخوا لنوق ان كان زينب تتعب ولو امرت زينب تشوفها يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخوا لنوق نجان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفها يصعب نادوها احنا

0: قلت ما شفتوا اخدكم زينب وش قلت ما شفتوا اخدكم زينب
1: بارك الله فيك ممنون ممنون ممنون أغا
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاكيهم بلاعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قرب وتنظرة وكل واحد

ناديهم يا قلب امكم

تضيع وين.

0: وللجود تتحملون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه.

غافلاً أم الرضيع بالسفر غافلاً أم الرضيع بالسفر غافلاً أم الرضيع بالسفر.

لا حليب وما يجف غلاي.

0: شيخ يا ما علي حدا.
1: لا الشيخ عبد الحسين ابو شوكه.

تشوف راسه على الريموح بالدم خيضي

حبيبي حب ما صراحي شوفي مو فاضل شوفا مقطعي لها ما شو ما ويسل دماغي

حتى جالي يا لسان.

عديته قابل اخوه حسين ضح حبر قويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما راديته قبل اخوه حسين ضحى برقويته عينا ما غمضت ابد عن اخويته حتى جليل سهر

0: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: قلبي ملهوف
2: فريد عالمي شوف
1: يسجلني
2: يسجلني
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: أطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر بهاي لا تعوفني أبو علي. أطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر.

شاعرها الموفق المخلص المهذب الحسيني وسام الشويلي. أدعو الإنسانية كلها تقرأ قصة كربلاء منها.

يا حسين الخنصر حسين عيني ما تشوفه قبة وابواب وصحن حسين عين وانا كبير حسين قول حسين عين وانا كبير حسين هو ما امشي اشوفه للغريب اجمل وطن وضوء

صحيت بس باللطف حسين حسين بكل شي لازم ينخدم حسين.

يشرب خنصر الطاهر وسلم دينه أخلاقي وقيم بخنصر يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله أهواي مرتني أسامي أهواي قارب الكتب واقع قبالي وأشوف واقع

اطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر. اي والله ابو علي هاي رادتي بهاي لا تعوفني ابو علي. اطلب من حسين يحضر ملك موتي لو حضر يخفف علي المصاب ويخفف علي

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يوجه مجالس الجامعات بمنح 5 درجات لمعالجة الحالة الحرجة لطلبة الصفوف غير المنتهية. جامعة المستقبل زيارات ميدانية لمتابعة طلبة التدريب الصيفي في قسم إدارة الأعمال. القائد العام يوجه بالتحقيق بشأن استهداف المملكة بمسيرات من العراق. وزير الخارجية والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان سبل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين بغداد وواشنطن. عضو في اللجنة المالية النيابية، الحكومة السابقة سلمت الزيدي مديونية تتجاوز 216 تريليون دينار. مستشار الأمن القومي، اعتقلنا خلايا أوكرانية نفذت عمليات قصف داخل العراق. انخفاض طفيف للدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات. إيران تحذر أمريكا من الحصار البحري وتهديد السفن. ووسط شائعات انتقاله للريال، رودري يظهر في مدريد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

0: شفت الفصول الأربعة
1: ارفع ارفع الايدين
0: نار ومطار ما يردمك خايفك صفنة هوا نار ومطار

ذبلة ضمة بعيونك انشاف العطش جسمك على الرمضة انفرش بعيونك انشاف العطش جسمك على

شفت الفصل نار ومطار ما يظنك شفايفك صفنة هوى نار ومطار ما يظنك

ناظرة راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خنصرة راسك يحوم على الجسد والجاف يدور خنصرة ليلك ولا شاف الندى لا

تصعى الثرى. كم فارس بجسمك عثر، كل حافر يخلي أثر. كم فارس بجسمك عثر، كل حافر يخلي أثر. نايم لكن شفتك سهر، وزينب تساكر صور. نايم لكن شفتك سهر، وزينب تساكر. شفت الفصول.

المثلك بصدر ذهب، المثلك بصدر ذهب، المثلك وانت على صدرك دم طفل، انت على صدرك بيك السيوف تزاحمت ومزاحمسها ونبل، بيك السيوف تزاحمت ومزاحمسها ونبل، وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل، وجروحك ما تنحسب واحد على واحد عدل، وتلاقيني ونزفا سوا بس كل جريح ينزف شكل، وتلاقيني ونزفا سوا بس كل جرح ينزف شكل، وجهك مثل شمس برمح من كل جهة يشرق صبح، يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحبك دوا، يا حسين أشوف أنك جرح بس دمعتي لحب. شفت الفصول، شفت الفصول، هلا بيك، هلا هلا هلا نشمي. شفت الفصول يا الذابح الماء بعطش، يا حسين يا الذابح الماء بعطش، كل شي يروح وما رحب، من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحب، من صابك مثلث سهم صاح السهم يا الماصحب.

0: لكن ثلاث سهم صاحي السهم يا المصحي من صابك ثلاث سهم صاحي السهم يا المصحي كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت كل السماء وش ما حوت يتمنى يوقع من تحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحت يلي نمت بس بجسد حاكم على الناس أصبحت يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك يا مصحف الحب اسملك بالطف حبيبك أنزلك وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو وحي المصايب رتلك موتك حياة القل هو شفت الفصول الأربعة
1: ما شاء الله
0: تسلم عليك
1: بارك الله بيك نشمي
0: شفت

0: أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. يا حبيبي يا حسين أربع فصول بكل سنة وبساعة بيك تجمع. قال من ذبيح كعبة أصبحت وبجمرة العاشر سعن. يل من ذبيح كعبة أصبحت وبجمرة العاشر سعن. يا الراشي في رياقك نبي، يا الراشي في رياقك نبي، وش كم نبي بك امتعن. وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن، وعيونك الما غمضن ويا الجسم يتوادعن. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. دمك مثل سيل انحدر يطفح نهر ينسد نهر. وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى. وبصدرك تبين حفر تروي ولا قلبك روى. شفت الفصول
1: هلا هلا هلا
0: نشمي حسيني.

صدرك سجد اتوضى من دم انحرك ثم على صدرك سجد تسبيحتي الزهرة اش كثر تسبيحتي الزهرة تسبيحتي مية وفريد ندري العدد مية وفريد ندري ألف وسبيع مية جرح تسبيحتي ترابي الجسد ألف وسبيع مية جرح تسبيحتي ترابي نحرك ولا صل قضى صمتك خطاب المرتضى نحرك ولا صل قضى صمتك خطاب المرتضى وموشك يغازي اللظى بس اللظى بيها انتوى وموشك يغازي اللظى بس اللظى بيها انتوى شفت

حبيبي يا حسين جنح الهوى يمك صفن ما حرك اوراق الشجر وجه السماء ووجه الارض اتلاقني وجسمك ثغر وجه السماء ووجه الارض اتلاقني وجسمك ثغر نومك مثل نوم الجبل نومك مثل نومك مثل

عشاق لو عشقتك وتسودينك بمحبتك إلك حق هالبشر لو عشقتك وتسودينك بمحبتك بعد حق هالبشر لو عشقتك وتسودينك بمحبتك يا الغالي حتى بنومتك كالفارسي وشايل لوى يا الغالي حتى بنومتك كان فارس وشايل لوى

0: اسمك أبو جاسم.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
0: أنا العقيلة.
3: يا يزيد،
0: أو لا تحاجيني،
3: أفني الأرض لو للسما بس ترتفع.
0: عيني أنا العقيلة يا يزيد، ولا
3: تحاجيني، أفني الأرض لو

تدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري من غضب زينب. عودي علي وتدري علي شي سوي من يغضب، وانا مثل طابعه وحذاري

الشهيد عزمي ثبت ويب مجلسك شني جبل راسي زينب أنا ورغم اليسر ما هبطت راسي عزمي ثبت ويب مجلسك شني

0: اكمل القصيده ما لي تعبك
1: طويله خلينا اكملها بلا اعاده.

وبعد هي ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه، لأن الله خالق طينتك من شجرة ملعونة. ما تقدر ومهما تحاول قدرك تصونه، لأن الله

0: آخر جواب أنا العقيلة.
1: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

الأولى لخادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي، خطوات

شافوك على الماي بس بالسما مرسوم صليت على القاع شفت سبحت نجوم.

0: إذاعة جامعة المستقبل.
1: يا خويا القاع هاي اللي نسيها، شوفون صوتي شلون مبحوح. زينب ما كان يطلع صوتي، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويل. اي ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفه الاخوه مجزرين على الارض، الحسين مذبوح، ابو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حمات، بس علي زينب وحيدة الدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا خويا القاع غفرة وشلشل الليل. خويا ابو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وشلشل الليل، وشلشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. ابو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل. أنا نيران نيران نيران، وبعلي يا أخويا يا أخويا

يا علي الجيل. الله الله الله الله يا زينب حملها ثجيل زينب يا علي ثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل.

بوزي انا بوزي انا بيا علي.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليه. أي أي قلت لي أخويا اللي الكل والقاع هيمة يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة خويا خيمة يا ويتي مقامة تلوذ بيتي

0: الليل تشل.
1: انت شايف الليل شلون يخوف؟ بر بر كانت كربلاء هنا صحراء كانت، وزينب وحيدة وحيدة بتعدي وحيدة بتعدي وحيدة المدللة المدللة. زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة، بس تأمر زينب بس تأمر زينب

0: أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحولنا نقرأ براحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حي هلي ويا الفجر. لو
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تواصل تقديم خدماتها لزوار الأربعينية. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن المائي ومكافحة آثار التغير المناخي. المقر المسيطر للأربعينية أكثر من 1,000,000 زائر وفد إلى العراق. الخارجية الأوكرانية تنفي ضلوعها بأنشطة غير قانونية داخل العراق. غروسي: نتوقع استئناف عمليات التفتيش في إيران قريبا. وترامب: أجرينا مباحثات جيدة مع إيران. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تواصل المفرزة الطبية لجامعة المستقبل بمشاركة طلبتها المتطوعين تقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في إطار جهودها الإنسانية لخدمة الزائرين. ويأتي هذا العمل بدعم مباشر من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، تأكيدا لالتزام الجامعة بمسؤولياتها المجتمعية وتعزيز ثقافة التطوع والعطاء بين الطلبة. وتسهم المفرزة في توفير الرعاية الصحية الفورية للزائرين خلال مسيرهم إلى كربلاء المقدسة، بما يساند الجهود الخدمية والإنسانية والصحية المبذولة لإنجاح مراسم الزيارة الأربعينية. في إطار استذكار القيم والمبادئ التي أرستها ثورة الإمام الحسين عليه السلام، تتواصل الفعاليات التوعوية الهادفة إلى ترسيخ مفاهيم العمل وخدمة المجتمع واستلهام الدروس الإنسانية من واقعة عاشوراء. وفي هذا السياق شهدت محافظة بابل إقامة ورشة تدريبية حملت عنوان منهج عاشوراء في ترسيخ ثقافة العمل وخدمة المجتمع، بمشاركة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والمجتمعية داخل المحافظة. التفاصيل مع الزميل طلال المدنية.
2: تحت عنوان منهج عاشوراء في ترسيخ ثقافة العمل وخدمة المجتمع، أقام مركز تدريب بابل ورشة تدريبية على قاعة رياضة وشباب بابل بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والمجتمعية، من بينها مديرية ماء بابل ومديرية شباب ورياضة بابل ومركز الإرشاد الأسري في بابل التابع للعتبة الحسينية المقدسة، فضلا عن هيئة النزاهة ومكتب تحقيق بابل ومديرية أمن بابل. وأكد مدير مركز تدريب بابل أحمد عبد الحسن فاضل أن الورشة تهدف إلى استحضار القيم التي جسدتها واقعة عاشوراء، مبينا أن مدرسة الإمام الحسين عليه السلام تمثل منهجا للإصلاح وبناء الإنسان، وأن استلهام دروسها يمكن أن يسهم في تعزيز ثقافة العمل والعطاء وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع.
3: يقيم ديوان محافظة بابل مركز تدريب بابل ورشة مهمة جدا بعنوان منهج عاشوراء في ترسيخ ثقافة العمل وخدمة المجتمع. هذه الورشة جاءت بمتابعة حثيثة من قبل ديوان محافظة بابل سيد المحافظ بدعم من الشركاء والدوائر الحكومية التي أبدت كل تعاونها في إقامة هذه الفعالية وإقامة هذه الورشة. هدف هذه الورشة هو ترسيخ قيم عاشوراء، باعتبار أن عاشوراء هي مدرسة لإصلاح الإنسان، لنزاهة الموظف، لتفاني الموظف في أداء عمله وإخلاصه في أداء الواجب. لذلك نسلهم كل العبر والدروس من عاشوراء باعتبارها ملحمة كبرى.
2: وفي السياق المتصل أوضح وكيل الإمام الخامنئي في مدينة الحلة الشيخ عدي الخفاجي أن هذه الفعالية تأتي لترسيخ جملة من المبادئ والقيم في الوعي المجتمعي، مؤكدا أن مدينة الحلة كان لها حضور بارز في التاريخ الإسلامي والعلمي واحتضنت العديد من العلماء والحوزات العلمية. وأشار إلى أن إقامة هذه الأنشطة تمثل امتداد لجهود متواصلة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والإنسانية في المجتمع البابلي.
4: هذا اليوم نلتقي في مديرية شباب ورياضة بابل لترسيخ مبدأ مهم في أذهان المجتمع البابلي، وألا وهو أن مدينة الحلة مدينة إسلامية، مدينة لها دور كبير في الحاضرة الإسلامية، وهي لعله الكثير يعلم أن أولى وأهم الحوزات وأهم فقهاء الطائفة هم من أهل الحلة كالعلامة والمحقق. فهذه الجهود اليوم هي بمثابة يعني مسيرة متواصلة لتحقيق أهداف وتحقيق مبادئ ترسيخة في المجتمع البابلي أنه لابد أن يكون هناك ارتباط حقيقي بقضية أبي عبد الله الحسين.
2: من جهته بيّن رئيس الهيئة الاستشارية في مركز الإرشاد الأسري التابع للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة في بابل الأستاذ الدكتور نور الشمري أن تنظيم الورشة جاء ثمرة التعاون بين مركز تدريب بابل ومديرية شباب ورياضة بابل وعدد من المؤسسات والجهات الأخرى، وأضاف أن مشاركة العتبة الحسينية المقدسة تهدف إلى تقديم مضامين تربوية وفكرية مستوحاة من منهج الإمام الحسين عليه السلام.
5: حقيقة كانت مشاركة العتبة الحسينية في طرح الأسباب التربوية، ودائما نقصدها احنا أسباب نورانية في الزيارة الأربعينية في منهج الإمام الحسين. تشوف انت السمو الأخلاق العالية عند المواطن الحلي، ونطمح بكل جهودنا ان يكون هذا الورشة التدريب ستكون مهرجانا سنويا وفيه دورات لترسيخ هذه القيم لتكون منهاج عمل الى شبابنا في محافظة بابل.
2: وهكذا تواصل المؤسسات في بابل استثمار المناسبات الدينية والفكرية في تعزيز الوعي المجتمعي عبر تحويل قيم عاشوراء من مبادئ تستذكر إلى سلوك يمارس، ومن دروس تروى إلى ثقافة عمل وعطاء تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا ومسؤولية. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي ضرورة الحفاظ على الأمن المائي ومكافحة أثار التغير المناخي خلال استقباله الوفد التفاوضي الدائم للتغيرات المناخية وأعضاء اللجنة التوجيهية في قصر السلام ببغداد. وشهد اللقاء بحضور وزيرة البيئة سرو عبد الواحد بحث مستجدات ملف المناخ والخطوات اللازمة لتعزيز قدرة العراق على مواجهة التحديات البيئية. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تطوير آليات فعالة للتكيف مع أثار التغير المناخي واعتماد سياسات متكاملة للحفاظ على الأمن المائي وحماية القطاع الزراعي والموارد الطبيعية. كما أكد أهمية تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ التزامات العراق البيئية وتعزيز حضوره في المحافل الدولية المعنية بالمناخ. عقد الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اجتماعا مع نظيره التركي في العاصمة أنقرة ضمن جولة مباحثات رسمية بين الجانبين. وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع تناول أبرز الملفات المدرجة على جدول الزيارة في إطار السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات الطاولة المستديرة بين الوفدين العراقي والتركي تمهد الأرضية للتوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن عدد من الملفات المطروحة للنقاش. أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية استكمال قانون جرائم تقنية المعلومات خلال الشهر الحالي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب وإقراره. وقال عضو اللجنة هاتف الظالمي أن القانون يعد من التشريعات المهمة التي تهدف إلى تنظيم التعامل مع الجرائم الإلكترونية والحد من الحسابات والشخصيات المجهولة الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أن القانون لا يستهدف تكميم أفواه الصحفيين والإعلاميين، بل يسعى إلى ضبط المخالفات الرقمية وحماية المجتمع. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل كذلك على تعديل قانون المرور وقانون الدفاع الجوي، فضلا عن تشريعات تتعلق بتجهيز منظومات الدفاع الجوي لتعزيز سيادة الأجواء العراقية. أعلن المقر المسيطر لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مكتب القائد العام للقوات المسلحة استمرار متابعته الميدانية لحركة الزائرين القادمين إلى العراق لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين بلغ 2,139,186 زائرا منذ الأول من شهر محرم الحرام وحتى ليلة أمس. وأوضح أن الأعداد تشهد تصاعدا مستمرا مع اقتراب موعد الزيارة، مؤكدا تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية بالتنسيق مع الجهات الساندة لمتابعة حركة الزائرين عبر المنافذ الحدودية والطرق الرئيسية بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: نفت وزارة الخارجية الأوكرانية الاتهامات المتعلقة بضلوعها في أنشطة غير قانونية داخل العراق، مؤكدة عدم وجود أي حقائق أو أدلة تدعم هذه المزاعم. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الجهات العراقية لم تبلغ أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية بأي معلومات أو مخاوف ذات صلة، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني اطلع على هذه الادعاءات عبر وسائل الإعلام، كما شدد على أن إطلاق مثل هذه التصريحات دون الاستناد إلى أدلة يضر بالعلاقات الثنائية ويتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل، مؤكدا أن العراق يمثل شريكا مهما لأوكرانيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن كييف ملتزمة بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني مع بغداد. كشف مصدر إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلة استخبارية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وذكر المصدر أن هذه المعلومات تشير إلى نقل أجهزة الطرد المركزي إلى مجمع جبل بيكساس في خطوة تعد بحسب الجانب الإسرائيلي دليلا على استمرار طهران في أنشطتها النووية. وأفاد التقرير بأن المجمع يقع بالقرب من منشأة ناتنز النووية، وينظر إليه على أنه موقع استراتيجي حساس ضمن البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني، كما أشار إلى أن الملف سيكون من بين القضايا الرئيسة المطروحة خلال المباحثات المرتقبة بين نتنياهو وترامب. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن أمله في استئناف عمليات التفتيش داخل إيران في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه لا يملك موعدا محددا لعودة مفتشي الوكالة. وأوضح غروسي أن إيران ما تزال طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ملزمة بموجب اتفاقيات الضمانات بالإفصاح عن أنشطتها النووية والسماح بإجراءات عمليات التفتيش. وأضاف أن من حق طهران إبداء وجهة نظرها بشأن عمل الوكالة، إلا أن ذلك لا يلغي التزاماتها الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية ذات الصلة، مشددا على أهمية استمرار التعاون لضمان الشفافية في الملف النووي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مباحثات وصفها بالجيدة مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق يبقى أفضل من استمرار التوترات أو اللجوء إلى خيارات أخرى. وقال ترامب أن الولايات المتحدة في موقف قوي تجاه إيران، مؤكدا أن بلاده تتابع الملف النووي عن كثب. وأضاف أن واشنطن لا يمكن أن تسمح بانتهاك الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن هنالك ضغوطا داخلية تدعو إلى مواصلة النهج العسكري في حال عدم التوصل إلى تفاهمات، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض إجراءات بحرية صارمة وتراقب حركة الملاحة في منطقة الخليج، مؤكدا استمرار الجهود الرامية إلى منع أي تهديد للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الأنواء الجوية أن يكون الطقس يوم الأربعاء صحوا وحرا إلى شديد الحرارة في عموم مناطق العراق، مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. كما يتوقع استمرار الارتفاع الصيفي في درجات الحرارة، ولا توجد فرص لهطول الأمطار. وفي محافظة بابل يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة نهارا، مع درجة حرارة عظمى تقارب 46، درجة مئوية، فيما تنخفض ليلا إلى نحو 36 درجة مئوية مع أجواء مستقرة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أثار قرار الاتحاد العراقي لكرة القدم عدم مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية 2026 جدلا واسعا في الأوساط الرياضية. وأكد الاتحاد أن البطولة لا تقام ضمن أيام الفيفا، ما يعني عدم إلزام الأندية بتفريغ لاعبها. وبين سرمد عبد الله أن توقيت المنافسات يتزامن مع انطلاق الدوري والمشاركات القارية للأندية. من جهته أوضح المدير الإداري نديم كريم أن رفض الأندية تفريغ اللاعبين كان السبب الأبرز لعدم المشاركة، وأضاف أن الجهاز الفني طلب الحضور إلى اليابان قبل أسبوع من انطلاق المنافسات للتأقلم، وأشار إلى أن ضعف التعاون بين الأندية والمنتخبات حرم العراق من خوض بطولة آسيوية مهمة. أعلن الاتحاد العراقي للجمباز فتح باب المشاركة أمام الأندية في بطولة أندية غرب آسيا للجمباز الفني. وقال عضو الهيئة التنفيذية حيدر الياسري أن البطولة ستقام في الأردن خلال الفترة من 28 من تشرين الأول ولغاية 2 من تشرين الثاني 2026. وأضاف أن فتح التسجيل جاء استنادا إلى الدعوة الرسمية من اتحاد غرب آسيا، ودعا الأندية الراغبة للتواصل مع الاتحاد لاستكمال إجراءات المشاركة. وأوضح أن البطولة تشكل فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات، وأشار إلى وجود جهود لاعتمادها رسميا من قبل الاتحاد الدولي للجمباز خلال الأيام المقبلة. أرسل الاتحاد العراقي لكرة القدم عرضه الرسمي للمدرب الأسترالي غراهام أرنولد لتجديد عقده. وبحسب مصدر في الاتحاد، فقد خير أرنولد بين عقد لأربع سنوات وآخر لسبعة أشهر بذات الراتب. وأضاف المصدر أن المدرب وافق على الخيار الثاني الذي يمتد حتى نهاية كأس آسيا المقبلة في السعودية، وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين قد انتهت رسميا، ومن المؤمل أن يوقع أرنولد العقد إلكترونيا قبل وصوله إلى بغداد. وسيبحث المدرب مع الاتحاد خطط الإعداد لبطولة خليجي 27 والمعسكر المقبل. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات منتخب شباب العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما، وينافس المنتخب ضمن المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها في تايلند، ويستهل مشواره بملاقاة تركمانستان في 31 من آب المقبل، ثم يواجه المنتخب الإماراتي في 3 أيلول، ويختتم مشاركاته أمام المنتخب التايلندي في 6 أيلول، وتقام جميع المباريات على ملعب تشومبوري في تايلند. أعلن الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة مشاركة 12 منتخبا في بطولة آسيا للسيدات 2026 بالصين. وقال رئيس الاتحاد العراقي حبيب اللاوندي أن العراق سيكون الممثل العربي الوحيد في البطولة، وأضاف أن المنافسات تعد مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الأولى مع الصين والصين تايبي وإيران، وأشار أن البطولة توفر فرصة مهمة لاكتساب الخبرات والاحتكاك القاري، وتقام المنافسات في مدينة تيانجين الصينية خلال شهر آب المقبل. يستهل فريق نفط الشمال ممثل العراق مشاركته في بطولة أندية غرب آسيا لكرة القدم للسيدات بمواجهة النصر السعودي. وأعلن اتحاد غرب آسيا أن المباراة ستقام في 30 من تموز الجاري في الأردن، وسيلاقي الفريق العراقي الهلال السوري في الأول من آب المقبل. وفي السياق ذاته، اختير الحكم المساعد الدولي العراقي محمد لوي صبحي لإدارة إحدى مباريات البطولة، وجاء التكليف ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة الاتحاد الأردني وأكاديمية بيروت اللبناني. ويؤكد ذلك الحضور المتواصل للكفاءات التحكيمية العراقية إقليميا. عالميا، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التعاقد رسميا مع زين الدين زيدان لتدريب المنتخب الأول، ويخلف زيدان المدرب ديدي ديشامب الذي غادر منصبه بعد نهاية مشاركة فرنسا في كأس العالم 2026. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الفرنسي. وتعد هذه المهمة الأولى لزيدان منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021، وكان اسمه مرتبطا منذ سنوات بإمكانية تدريب الديوك، وسيخوض أول مباراتين رسميتين أمام تركيا وبلجيكا في دور الأمم الأوروبي. أخيرا، شهد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تغييرات إدارية وفنية بعد استقالة باولو مالديني وليناردو من منصبيهما. وجاءت استقالة مالديني بعد 17 يوما فقط من توليه منصب المدير الفني، وأرجعت التقارير القرار إلى خلافات حول تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب الوطني الأول. وفي المقابل يبرز روبرتو مانشيني مرشحا أبرز لقيادة المنتخب الإيطالي، كما يتصدر جورجيو كيليني قائمة المرشحين لخلافة مالديني في الإدارة الفنية، وينتظر الشارع الرياضي الإيطالي قرارات رسمية لاستكمال إعادة هيكلة الاتحاد خلال الأيام المقبلة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. المفرزة الطبية لجامعة المستقبل تواصل تقديم خدماتها لزوار الأربعينية. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة

حفاتي لقد هدت.

وراه

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبر

يشد الرحال، فلا بد أن ينجلي الاحتلال، ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا مصر.

0: للشاعر الأديب.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: وتدعي استعفات القوم وديونك، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار، ابن مرجانة على زينب جسر، وشام نذل وشام نذل صوتي علمت وننكسر، تدعي استعفات القوم وديونه. وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، وشف الذاك يزيد من نزيد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يريد لن يريد بمجلس يبيع الحرم، لن يريد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، وشف الذاك يزيد من نزياد نقم، ذاك جد بيتنا يا ما خدم، لن يزيد لن يزيد بمجلس يبيع الحرم، يوم يعليها وتشوف عيونه. فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يوهبها الوادم يزيد، فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة يوهبها للوادم يزيد، شوف اخو عبر رقبته طاق الحديد، شوف اخو عبر رقبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالدموع جفونه. فاطمة فاطمة فاطمة الوصتني بيها يريد، خادمة خادمة يوهبها للوادم يزيد، شوف اخو عبر رقبته طاق الحديد، وهي ذبلت بالجف وهي ذبلت بالدموع جفونه. ويلي
3: اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
4: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسة.
5: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفا،
6: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أين تمضي لحسين؟ قلت ذاهب، هو كهفي حين تعيين المذاهب.

0: واسع كل ما
1: حسين حسين
0: حسين حسين دربو

للطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي حسيني العامل كساحق ضلوعه حسنا سحقت فمثل عزائي لما رزقت فمثل عزائي لما رزقت تخيل ليس في عمري حسين تخيل ليس في عمري حسين إذن قل لي لماذا قد إذن قل لي لماذا اسألوا عن طينة الحمراء عيني خلقت تبكي على نحر الحسين الله اسألوا عن طينة الحمراء عيني

وبؤبؤها كلون الحزن أسود وبؤبؤها كلون الحزن أسود حسين نعمة

حسين نعمة لله كبرى عليها من عديم الأصل أحسد عليها من عديم الأصل أحسد.

0: نحن واسع بها
1: حسين.

الفسطاط بالاغاتي صاغي، الى الفسطاط بالاغاتي صاغي. لم ازل اسمع سؤلا قال اين، وجوابي قتلوه يا سكينة. لم أزل أسمع سؤلا قال أين يا، وجوابي قتلوه يا سكينة. هرولي بنت الحسين وادعي شمس الحسين، هرولي بنت الحسين.

لغير العيد وفي لقيا الأحبة لغير العيد وفي لقيا الأحبة أنا عيدي منارات وقبة أنا عيدي منارات وقبة ولطمات بها

على من صار للنشاب كعبة، كيف لا يقعدني الهم الثقيل وثوافي خس

كلما زرت الحسين هكذا ألقى الحسين، كلما زرت الحسين هكذا

0: وفاطمة على الباكي
1: تصلي
0: تحشي ولا ايه وفاطمة على
1: الباكي تصلي
0: اعد اعد ايه وفاطمة

عبيس وبعاتس في لسانك صار يابيس فدموعي للحسين في يدي أم الحسين فدموعي للحسين في يدي كل ما حسين حسين حسين حسين أين تمضي أين تم وين وين

0: ابو الحسين كل ما في دول هالصوت اروح
1: حسين حسين
0: حسين درب ربي درب ربي واسع باب حسين حسين
1: حسين حسين
0: الطيب الغالي علي حسيلي العاملي قصدت بغربتي قبر الحبيب قصدت بغربتي قبر الحبيب فمن كهف الغريب سوى غريب فمن كهف الغريب سوى الغريب

أنا صب وصب له حنينة أناجيه بدمعات السخينة أناجيه بدمعات السخينة حسين يا مدينة كل حسن حسين يا مدينة كل حسن بعد هو زينب بالأسى باب المدينة وزينب بالأسى باب المدينة بعد هو زينب بالأسى باب المدينة في ندائي بحة الميل

0: تضرب في ندائي بحة من
1: آه زينب. إذاعة جامعة المستقبل، السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أول ما يلفت النظر في الآية الكريمة، وأقول يلفت النظر لأن مجتمعنا درج على غيره، كأنه احنا نقرأ القرآن لكن متى ما نتنبه إلى ما في القرآن الكريم من مضامين. يعني مثلا احنا مجتمعنا مجتمع يميز بين المرأة والرجل، وهذا التمييز بين الرجل والمرأة كأنه خطين، أكو خط تمييز بمعنى التصنيف، وأكو خط لا تمييز بمعنى التفضيل. نبه لي. يعني مثلا أفرض الآن لما أقول بناء مسجد غير بناء الدار، قطعا المسجد قد يكون بناء أضخم، قد يكون بناء أوسع، لكن أنا مو بصدد المفاضلة بين الدار وبين المسجد أريد أقول هذا أفضل أو هذا أفضل، لا، إنما أريد أميز أقول هذا بناء موضوع للصلاة وهذا بناء موضوع للشكم. ها؟ الإنسان يشكنه يقضي حاجاته به، هذا لا يجي يؤدي به عبادة ويطلع، فهذا إلى مكانه وهذا إلى مكانه. المسألة مو مسألة من حيث البناء والوظيفة، مو مسألة تفضيل، وإنما مسألة تصنيف. مرة لا والله أجي أقول أن هالجنس أفضل من هالجنس، لا هذا الغلط. نبالي شوي. الحقيقة إحنا عندنا إذا نلقى أكو أحكام للمرأة تتميز عن الأحكام اللي للرجل، هذا نابع منين؟ نابع من الفروق الفوارق الفطرية الموجودة بين الرجل والمرأة. هذه عندها فوارق تقتضي أن يكون لها أحكام خاصة، والرجل عنده سمات وعنده خصائص تحتاج أحكام خاصة. يعني أقرب لك المعنى، المرأة تحمل، وإذا كانت المرأة تحمل لابد لها حكم. شنو حكمها أيام الحمل؟ شنو حكمها أيام الولادة؟ إذا ولدت شنو مثلا عبادتها؟ تمارس عبادتها؟ تتوقف مؤقتا مثلا؟ إلى أحكام. الرجل ما يمر بها التجربة، ما يمر بها المعنى، ما عنده أحكام، ما إلى ما معناه أنا أجي أقول أن الرجل لأن ما يحمل مثلا أفضل، أو أن المرأة لأنها تحمل مو أفضل لأنها تتعرض إلى مشاكل أو إلى آلام أو إلى ضغوط، لا، هذا كله تفكير سطحي. التفكير الصحيح أن التصنيف هاي المرأة إلها ميدان والرجل إلها ميدان. ميدان الرجل يختلف عن ميدان المرأة مسألة تفضيل، ما لكل منهما وظيفة يؤديها في الحياة، والمسألة ماكو مسألة. لاحظ المعادلة اللي يريد القرآن الكريم يرسخها بالأذهان، لأن احنا مو سهلة ان نقتلع هالمعنى من اذهاننا. احنا عايشين في مجتمع تتحكم بقيمنا وعاداتنا من قبل الاسلام. يعني تتصور ان الجاهلية راحت من مجتمعاتنا؟
1: ابدا.
0: الا الان تتحكم بسلوكنا. يعني كثير من السلوك بالشارع او السلوك عند الافراد سلوك متأثر بالقيم الجاهلية الى الان. يعني مو مثلا الان الواحد من عندنا اذا صار عنده نزاع مع واحد اخر وقف، الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بدل ما يرجع الى العقل الى القانون الى الضوابط. لا، اذا عنده سلاح عقد سلاحه واجه وجعل عاليها سافلها. ما نزال احنا لان جاهلية، يعني الى الان نتحكم بنا قيم الجاهلية بالرغم من وجود تعاليم اسلامية ووجود قرآن ووجود سنة نبوية شريفة. فيلعب بينا بالواقع الميراث الاجتماعي، يلعب بينا لعب مروع. هذا المعنى يحتاج شوية بحث طويل، لكن دخل نشوف بمقدار ما يتصل بموضوعنا. شوف المعادلة، والمؤمنون والمؤمنات، لاحظ معادلة اكو. هالمعادلة على حد بعضهم اولياء بعض، على حد سواء النصرة والموالاة بين هذين سميهم الفرعين، فرع الذكورة وفرع الأنوثة، المؤمنون والمؤمنات. القرآن الكريم هالمعنى يريد يضع به على سبيل المساواة بين هذا النوع، او بالاحرى بين هذا الفرع وهذا الفرع، لان كلهم نوع واحد، لكن بين هالفرع وبين هالفرع. المسألة اذا القرآن يريد يشيل من اذهاننا شنو؟ يريد يقول في اصل الفطرة وخر، ماكو باصل الفطرة افضل ومفضول، لا، بالفطرة سواء. اذا اكو افضل ومفضول يجي بالكشبيات، سيجينا خلال البحث. الامور الكشبية يصير بها تفاضل، اما الامور الذاتية ما بها تفاضل. المؤمنون والمؤمنات، هذا انسان وهذه انسان، نعم، هذا الى عواطفه وعقله وهذه الها عواطفه وعقلها، الها تركيب خاص. هذا التركيب الخاص ما يوحي بالتفضيل، يعني كون المرأة عاطفية اكثر من الرجل، وكون الرجل اكثر مثلا جدية من المرأة، لان هذا تقتضيها وظيفته في الحياة، والا مو مسألة تفاضل. ها، يعني انا الان دي اجيب لي كتلة من الطين، اسوي منها ماعون للطعام، اسوي مسطح، واسوي منها ابريق للشاي، اسوي بهيئة خاصة. ابريق الشاي غير الماعون المسطح، لان هذا يؤدي وظيفة غير شكل، وهذا يؤدي وظيفة غير شكل، لكن مو معناه يقال هذا افضل من هذا، لا، انما في اصوات طرحت الفكرة. ها، في اصل المنشأ والخلقة القرآن الكريم يريد يقلع من اذهاننا هاي مسألة الافضل. نبالي يقول لا، انت انسان يتعامل مع انسان، هذا الى قناة في الحياة وهذا الى قناة، وكلاكما ترجعان الى الانسانية. ولهذا تلاحظ انت لما ترجع الفقهاء المسلمين، فقهاء المسلمين في باب الكفاءة، الكفاءة بالزواج، لما ترجع الان الى باب الكفاءة تشوف ان الكفاءة اللي يشترطها بعض الفقهاء بيش ترتبط؟ ترتبط بالذات، لو ترتبط بالكشفيات. لا، ترتبط بالكشفيات مو بالذات. نبه لي زين شلون؟ يعني لما يريد يقول، حتى لو يقول لي ان القرشية، شو تنبه لي؟ المرأة القرشية ما يمكن تأخذ واحد من الناس، من سائر الناس، من فلان فلان مثلا. هذا منين ناظر؟ ناظر علما، مو ناظر الى الذات، لا، ناظر للعرف الاجتماعي. العرف الاجتماعي يقول ان قريش افضل من غيرهم، انهم جنس، نعم، مفضل، هو نظرا لهالمعنى، والا ما معقول يجي يقول ان القرش يتميز بخلقه عن الانسان، افرض اللي عن افرض اللي ينتمي الى تميم مثلا، او ينتمي الى بعض القبائل الاخرى، الى قيش مثلا او الى دارم مثلا. ها ليش ما اقول لان كلكم لادم وادم من تراب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معقول باصل المنشا والخلقه اكو تفاوت. اذا لابد ان يكون هذا الشيء اللي يشترطوه ان القرشيه لازم يكون كفؤها واحد قرشي. ها هاي ناظر الى العرف الاجتماعي مو الى الذات. العرف الاجتماعي قد يكون خطا وقد يكون صواب، نبه لي. فاذا ناظر علما الى الكشبيات مو ناظر الى الذاتيات. مثلا الان يعتبرون افرض بعض المهن تقعد بالكفاءة عن المهن الاخرى. يعني تفرض امرأة ابوها يشتغل افرض بتجارة ضخمة، زين، واحد يشتغل افرض بعمل عادي بسيط، عمل بسيط. بعض المذاهب الإسلامية ما تعتبره كفو. ليش؟ تقول أنه ماكو تكافؤ بالمعيار الاجتماعي لا هنا ولا هنا. هذا المجتمع يخلع عليه صفة، وهي المرأة المجتمع يخلع عليها صفة، يعتبرها جليلة ومحترمة، وأنا ما يعتبرها جليلة ومحترم. وأغلب الظن أن نظرات فقهاء المسلمين ناظرة إلى نقطة. شنو هي النقطة؟ يقول لك دول إذا تزوجوا بعدين راح يصير احتكاك. راح هاي المرأة تقول له انا من معدن افضل من معدنك، انا من كيان احسن من كيانك، من طبقة ارقى من طبقتك. لان الطبقة تلعب دور في تفكير الانسان. فتحاشيا لهذا حتى الاسرة بعد ذلك لا تنهدم، ليجي من اول الامر شوف جماعة الشيء اللي يناسبه مستواه ياخذ من عنده. شنو مصلحته ان باشر يتزوج وباشر صار بينه وبين زوجته التهاب، وصار هو يبتعد عنه وهي تبتعد عنه. فتلاحظ موضوع الكفاءة يرتبط بايش؟ يرتبط موضوع الكفاءة بالكشفيات. ولذلك الإمامية والمالكية، نعم، والشافعية عندهم الكفاءة شنو؟ الكفاءة الإسلام بس. الكفاءة الإسلام. يعني لما ترجع الآن إلى كتب الفقه، كتب الفقه الكفاءة بها الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. زين، دين الإسلام، المسلم كفو المسلمة. يعني هاي نظريا، أما تطبيقيا لا، تطبيقيا إحنا جاهليين إلى الآن. تطبيقيا هذا موجود عندنا. يوم يشوف لك واحد عنده حمامة ولحية ويقعد وصعد، لا تزوجوا. ليش؟ شنو دليلك انت؟ شنو يعني كونك انت مزاجك تخليه يتحكم بالشريعة؟ جاي تيجي الى شرع الله عز وجل وتقف امام شرع الله، انت اشتملك شنو حجمك حتى تتكلم هالكلام هذا؟ دليلك شنو هو؟ دليلك ارجع الى راجع دليلك شو هو؟ دليلك ينسجم مع الخطوط العامة للشريعة؟ يو لا ما ينشجر. فنظريا تمام، تلقى انت في كتب الفقه ان المقصود بالكفاءة هنا بس العقيدة الاسلام. ولا الاحناف افرض والحنابل لا يشترطون الكفاءة في امور معينة، في امور، في كثير من الامور. فخل نرجع هسه. انا اريد اقول ان موضوع الكفاءة سنوربنا خلال البحث بعض الأمور. موضوع الكفاءة عند علماء المسلمين غالبا يلاحظون هالجانب، يلاحظ أن الكشبيات تتحكم بعد ذلك بنوع العلاقة، نوع العلاقة بين الرجل والمرأة تتحكم به الكشبيات، فلي يتورط من الأول يأخذ. وإلا المرأة إنسان والرجل إنسان، وكلاهما على صعيد الإنسانية واحد، وكل واحد يمكن عند قابلية ان ينهض بيش؟ ينهض بالعمل الذي يقوم به الاخر، مراعيا في ذلك خصائص الفطرة. ها هيكون تؤخذ بعين الاعتبار. طيب في المسألة في واقع الأمر أن المرأة إذا أهلت في ذات فمك نقصان. خل أضرب لك مثلا، يعني إحنا عندنا الآن أبرز الميادين اللي جل بها الرجل شنو هو؟ ميدان الحرب. ميدان الحرب يعتبر من الميادين اللي يتميز بها الرجل ويجلي بها الرجل باعتبار هذا يعني حبق هذا اللون من الفن على مر التاريخ. الحروب يقومون بها الرجال الى ان وصلوا الى مستويات بحيث اصبح مسألة الحرب ترتبط بالرجل، لكن المرأة في ساحة الحرب تقل عن الرجل؟
1: لا موش.
0: ما تقل عن الرجل. شلون؟ بدليل شنو؟ بدليل اذا نرجع الى التطبيقيات، مثلا نجي ندرس افرض نجي ندرس وحدة من النساء اللي عاصرت النبي صلى الله عليه وآله، ها نشيبة بنت كعب الماجنية. نشيبة بنت كعب هاي كانت واقفة بالساحة يوم أحد تقاتل وابنها يقاتل، ابنها رجل وصلب وقوي هرب، ها هي وضعت يدها على صدرها ردتها وعيب عليه تهرب، ها رجل ارجع، ارجعته الى الحرب وقف يقاتل، وقفت هي تقاتل، وقفت تقاتل قتال الابطال مو الشكل. وهذه المفروض انه كان هي تهرب لان الشدة اللي موجودة بالساحة، الشهام، السيوف، الحالة اللي مرت عليها الحالة الشديدة، كان هذا ينبغي ان يحملها على الهرب. ما هربت، بالعكس اللي هرب الرجل، هي ما هربت. فيبدو انه في اصل طبيعة المرأة ما اكو نقصان عن اصل طبيعة الرجل. خلي عنك هذه، نجي الى حمنة بن جحش. هذه ابنها راح وزوجها واخوها، ثلاثتهم راحوا بالشاحة، حملتهم ولم يرف لها جفن ابدا نهائيا. حمل اجى لها النبي وقف، اجى لها احتشبي احتشبي، قالت احتسبت يا رسول الله. اما المرأة في غاية الصلابة بالشاحة وقفت، ولن مو سهلات يعني ستسمعه نظريا، واحد شوف ابنه ثمرة كبدة، خلاصة كبدة، شوفه قدامه ثمرة فؤاده، وشوف زوج بالنسبة للمرأة شقفها، الواقع حياتها، زوج وابنها واخوها، يعني اعمدة بيتها ثلاثة وقعة، ومع ذلك وقفت وهي في غاية الصلابة تقاتل وتكافح ولم يبدو عليها الضعف، ما يدل على انه في اصل طبيعتها ماكو نقصان. زين ليش تروح بعيد الان؟ عندنا اسماء بنت ابي بكر، اسماء ام عبد الله بن الزبير. اسماء وقفت ويا عبد الله بن الزبير موقف على ان عبد الله يعني شخص غير عادي، شجاع عبد الله. زين عبد الله ابن الزبير على صلاته على شجاعته تردد، وان كان هذا التردد لبسه ثوب. شنو الثوب؟ قال انا اخاف من دول الامويين، مو اشرار، هذول بعد موتي يمثلون بي، يجون يقطعون اعضاء يمثلون، لان عندهم تجارب كثيره، سووها ويا زيد، سووها ويا الحمزه ابن عبد المطلب، سووها ويا جماعه، طبيعتهم من بعد الموت ما يعفون عن القتيل، يجون ليه يمثلون بي، وانا اخشى ان دول يمثلون بي. قلت له اسمع، ان الشاة لا يضرها الشلخ بعد الموت، اذا ذبحت خلاص تاكل شيء، تشلخ او ما تشلخ خليك رجل. لا فوت تخطر امشي، دفعته الى القتال، ولذلك كان يقاتل ويأبى ان يدبر ويقرأ ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدمى. فعلا قاتل الى ان قتل. تنبه لي، هاي مرأة وابنها على فلذة كبدها، كان ينبغي يعني لو كان عندها ضعاف او عندها انخذال عندك تروح بمروحك بمكان ابتعد، حاول ان تعمل عمل يخلصك ينجي ابدا. دفعته الى قالت له هذا موقف، والانسان موقف قبل ان يكون اي شيء اخر. ما طول هذا موقف فقد تقدم الى الحرب. على ماذا تدل يعني هذه المواقف؟ على ماذا تدل؟ انت شكد تتصور؟ ليش خلي عنك؟ انا ما اريد اجي الى نساء اهل البيت، احنا عندنا نماذج في نساء اهل البيت صلوات الله عليهم، نماذج يعني ما يعني تتلع الجيل ترفع الرأس. ها؟ المرأة قد يكون دولة نطيهم افرض صبغة شوية اكثر من العادية، لكن هاي افرض الان لما نرجع الى تاريخ الناس نلقى المرأة لا تقل بطولة في ميادينها عن الرجل، لكن كل ما في الامر انها عبر التاريخ ما خلوها تنزل للحرب لانه حصروها على ميدان اخر، ولا مو معناه عندها نقيصة عن الحرب، لا ابدا. لكن كل ما في الامر الرجال كانوا يكفوها الحرب، والمرأة تقوم بالاعمال الاخرى، تقوم مثلا بالتمريض، تقوم برعاية خلفية الجيش، اعداد حاجات المقاتلين، ها؟ وما يدل ذلك على نقصان في اصل الفطرة ابدا. الفطرة على حد سواء بين الاثنين. هالنقطة يريد القرآن الكريم يقتلعها. منين؟ من نفوس المسلمين. اخر هو مسلم شنو يكون يتثقف بثقافة الاسلام؟ مسلم يعني يكون يتمثل حضارة الاسلام. حضارة الاسلام تقول له ان المرأة لا تقل بطولة عن الرجل ولا تقل استعداد عن الرجل في الميادين التي تلجها. وبالفعل يعني انا اؤكد لك اذا اريد اقيس الخنشاء احطها ويا بعض الرجال اللي كان اذا شاف الحرب يرتجف من قرن الى قدم. لا طبعا واي فرق اكو ارض وسماء، وذلك كلهم لا ما يدل على تمايز، انما يدل على نمط من التربية. والا في اصل المنشأ والخلقة سواء. شو تنبهت لي النقطة؟ والمؤمنون والمؤمنات. شايف المعادلة؟ يحاول القرآن الكريم ان يجعلها معادلة مركزة في ذهن الفرد المسلم، بانه على صعيد واحد المرأة والرجل، على صعيد الانسانية على مستوى واحد. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. زين بعضهم اولياء بعض، الولاية هنا شنو؟ الولاية هنا ولاية نصرة وموالاة. شلون يعني ولاية نصرة وموالاة؟ يعني المؤمن اللي يدعي بانه مؤمن اذا شاف اخوه المؤمن تعرض الى محنة سواء كان ذكر او انثى، ها؟ يقتضي ان يخف وياه يساعده، لان اكو علاقة بيناتهم. شنو هي علاقة العقيدة؟ هاي علاقة العقيدة امتن من علاقة الدم. علاقة الدم ترتبط بالاعصاب والدم واللحم. الدم واللحم الذبة بعد يومين بالتراب يصير تراب، ها خلاص شلت لي هالرجل. لكن علاقة العقيدة ما تنفصل ابدا. علاقة العقيدة فكر والفكر ما يموت. علاقة العقيدة معنى والمعنى لا يموت. اذا واحد يدعي انه مؤمن وقدام اخوه المؤمن يتلوى، قدام اخوه المؤمن يتقلب على جمر من الالم والاضطهاد، وما ينصره، ما يوقف الى جنبه، ما يراعيه، من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم. ليش يدعي ان كنت تهتم باموري؟ يعني المفروض انا وانت ناخذ من قليب واحد. يعني لما نكون اهل لا اله الا الله، مو يقول اذا مثل اعضاء الجسد، اذا مرض عضو تداعت له سائر الاعضاء بالحمى والسهر عينه كذلك. هذا المعنى اللي يريده القرآن دائما يذكرنا. يقول اوائلكم كانوا على حد سواء، يعني وقفة وبالساحة. دماءهم اختلطت، مشاعرهم اختلطت، أحدهم يدافع عن الآخر، أحدهم يقف إلى جانب الآخر. لا تنسون هالتجربة اللي مريتوا بها، خليها تعيش عندكم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الحقيقة أما هاي فجيعة عندنا، يعني احنا في حضارتنا فجيعة الآن. يعني قد يمر المؤمن الآن أو المسلم بمحنة لأخيه المسلم ويتفرج أبدا ولا يهم ولا تأخذ من تفكيره شيء. يعني صار عندنا فردية، ردتنا هالفردية إلى أيام الجاهلية. ماكو الفردية اللي كانت عندنا أيام الجاهلية شلون؟ أن الواحد من عندنا يهم نفسه ما يهم الآخرين. أما الآخرين دولة اللي هم اخوته بالكفاح او اخوته بالنضال ما يهتم لهم ابدا. بينما لا، عند بعض الحضارات حتى بعض الحضارات المعاصره تلاحظ عندها هالمعنى هذا موجود. اكو قضايا كثيره صارت برهنون بيها. ها تأمل واحد يقول وقعت عندنا طائرة مزرعتنا إلى الحلفاء، يقول الطائرة لما وقعت يقول دولة إجوا جابوا لها مصلحين يصلحوها 14 واحد. هذا من الرؤساء يحكي لي القصة إلي خفيائيا. قال لي جيت لهم أتفرج عليهم، كلموا واحد قالوا له كلم هذا الرجل خلي دولة دائر مدائرنا لا يغلون علينا الدجاجات اللي نشتريها منهم يبيعونا يا عبد وأصول. قلت له قضية بسيطة. يقول وديت لهم 12 واحد وديت لهم 12 دجاجة. يقول اجيت بعد اسبوع لقيت الدجاجات اللي لعبن 9 من عندهم بس 3. قلت له سألهم وش وليش دولة ما ماكلين منها؟ سألهم قال لي دولة يقولون اخوتنا الان بساحات القتال جاي يقاتلون ولهم بالسبوع وجبة لحم. واحنا هنا مرفهين ما يمكن ناكل اكثر من عندهم بالسبوع، هم وجبة مثلهم نواشيهم. فالوجبة كل واحد ربع دجاجة احنا اخذنا، عندنا دني كفلنا بعد 3 اسابيع. عندك هاللون هذا شوية يولا، عندنا هاللون هذا يولا، ها؟ المفروض هذا عندنا يصير، المفروض هذا يصير عندنا. المفروض ان المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن. هسه هذول قاعدين بدل ما ينصر اخو، يا ريت هسه يكف عنا خلاص، فينا شرك مري يستحد مري نصرتك، ها؟ يومية ما عندك شغل إلا مطلع لك هالقد كتب وهالقد نشرات وهالقد وعلى أشياء ما تضحك على عقلك. أنت عندك عقل احترم عقلك. أنت هاي توجع كفر وإيمان بكيفك على شنو؟ على شنو؟ مصيبة هذول يمتى هذول هم يرتفعون إلى مستوى الإسلام ما تدري. وهذا مثل ما قلت لك هذا هاي إحنا نعتبره نكبة في تاريخنا وفي حضارتنا. طيب خلي اروي لك حادثة. دخل صفوان الجمال على الامام الصادق سلام الله عليه. صفوان ابن مهران يقول طبيت على الامام قلت له سيدي انا شغلتي اني انقل حجاج الى بيت الله الحرام، عندي جمال اكريها وتأتيني المرأة المسلمة هي تعرفني بعملي تعرف اني انا انقل حجاج، أنا عندي حملة انقل حجاج. هاي المرأة ليس معها محرم، لا وياها زوج ولا وياها محرم، يصير انقلها انا؟ قال لي بلى بلى، المؤمن محرم للمؤمنة. نبه لي زين انقلها لان المفروض انت مسلم وهذه مسلمة يجمعكم رابطة الايمان، انت محرم لها. وقرأ الآية المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وما طول انا مريت بالمسألة خلي ابين لك حكمها. احنا عندنا الان يعني المرأة اذا ارادت تروح الى الحج وما وياها زوج ولا محرم، احنا عندنا نشترط ان تكون امنة بالطريق. يعني اذا مأمنة على نفسها مو ضروري الا محرم وياها ابدا. ومو بس احنا، لا جملة من فقهاء المذاهب الاخرى ايضا يذهبون الى هذا. نبه لي يقول الامان شرط الامان، واذا ماكو امان اصلا ما تعتبر مستطيعة. اذا ما اكو امان ما تعتبر مستطيعه، واذا اكو امان ما يحتاج ان تكون زوج، يكون زوج وياها او محرم وياها، شابه او كبيره او ما يفرق ابدا. المهم انها مامنه على نفسها، المهم انها تروح وترجع وهي امنه على عرضها على كرامتها. في مثل هالحاله ما ينافي يعني تروح. بس الاحناف والحنابل لا يعتبروا شرط لحجها انه لابد وان يكون معها محرم. الحنابل وما تفرع من الحنابل يعتبروا شرط، ويبدو ان يعتبرون حجها باطل ايضا. اذا اعتبروا شرط، الشرط من الاسباب الوضعية، يعني حكم وضعي مو حكم تكليفي. زين، في المسألة بينما لا المذاهب الاسلامية الاخرى يقول لك بشرط الامان، واذا لا والله ما اكو امان ما تعتبر مستطيعة ولو عندها زوج وياها ولو عندها محرم. اذا امان ما اكو ما تعتبر مستطيعة ابدا، يسقط عنها الحج. الاستطاعة مو حاصلة الى ان تأمن يلا تروح. فالامام سلام الله عليه شو يقول له؟ يبدو ان الامام احرج ان عند هذا الرجل هاي مأمونة، لان هذا الرجل متدين مسلم، يقول له هاي اختك، هاي مسلمة، المسلم اخو المسلمة، المؤمن اخو المؤمنة. وقرأ الامام سلام الله عليه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، استدل بالآية. واتخطر حادثة ايضا اخرى تهج في هذا الموضوع. فديوم مر رجل من الصلحاء بمصر كان يتمشى، شاف جارية بيدها عود، هذا العود هذا الالة الطرب المعروف، بيدها عود تحمله، وجارية ماسك العود، امشى دنا اليها اخذ العود من يدها كسره حطمه. سألها علما هذا؟ قالت له هذا لابن للعباس ابن احمد ابن طولون، يعني ابن الحاكم العام، ابن الرئيس العام. قالها ما ينافي جيبي، اخذ حطمه. هاي اقبلت الى احمد ابن طولون الى الحاكم العام، قالت القصة هكذا: انا جايب العود لابنك وهذا اخذ العود حطمه. ارسل خلفه احضره، قال له: انت الذي اخذت العود من المرأة؟ قال له: بلى. قال له: انت عرفت المن هذا العود؟ قال له: بلى اعرف. قال له: المن؟ قال له: لابنك هذا عرفت. قال له: وما اكرمته لاجلي؟ قال له: ها. قال له: انا اكرمه لاجلك على حساب طاعة الله وامر الله ونهيه. الله عز وجل امرنا نعم بان نقف بوجه المنكر، قال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف. زين، فالان انا اجي اكرمك واهين امر الله؟ ها، هذه وحده. قال: النبي يقول: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. الخالق يامر بأن نقضي على أسباب الفساد، وهذه آلة من آلات الفساد تعين على الانحلال وعلى الانحدار، وتريد من عندي أكرمك بإهانة الدين وبمخالفة رسول الله؟ أطرق في جواب هذا، سكت سكت ثم التفت له، قال له: إذا شفت حالة من هالنوع مماثلة أو أي منكر قف في وجهك وانا من ورائك، انا من ورائك، انا ادعمك، لانه انا اشكر لك هالموقف، انت الان هزيتني من اعماقي وذكرتني بضرورة اتباع الدين. ها، فالواقع الآية الكريمة تقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. المفروض اكو ولاية نصرة، ولاية موالاة، ثم تنتقل الآية الكريمة تقول: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نبالي شوي، هاي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على إطلاقها يعني؟ يو لا، اكو شروط هنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اولا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى مراتب، كل مرتبة يتعين أن يسلكها الإنسان، يعني يكون يؤخذ حجم الآمر وحجم المأمور بعين الاعتبار، ينوخذ ها حجمة بعين، إلا في حالات معينة. مثلا مرة أنا أقدر أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بيدي بسلاحي، ها أقدر، لأنه أنا واحد من مجموعة، المجموعة متهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتملك قوة وإلها فوتة وفوتتها مؤثرة. لا، أنا أندمج ويا المجموعة. مرة لا والله، أنا واحد أو اثنين أو أمثل عشرة مع واحد ماسك بزمام الأمور، السلاح بيده والأموال بيده والحكم بيده وكل شيء بيده، أنا شو أسوي؟ أنا مثل واحد ينفخ بالصحراء، ها؟ شو تأثيري في مثل هالحالة هاي؟ ها؟ في مثل هالحالة أقدر أنا أعمل يدي أعمل شيء فيه؟ طبعا لا، لا أقدر أعمل يدي ولا أعمل شيء فيه، لأن المفروض هذا العمل اللي أقوم به ليكون عبث، عمل إلى هدف وإلى تأثير، هنا ماكو تأثير، يعني ما أستطيع أن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، بأجيب اللسان، أشوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان إلى تأثير يوازي الخسران، يو لا، تأثير يواجه الخسران إلى يولا. شلون يعني؟ يعني أنا إذا أمرت معروف ونهيت عن منكر، صحيح قد أني أوجد فرد علامة استفهام على هذا المرتكب للمنكر، أقدر شوي أهدم من بناء تهديم بسيط، طبعا هذا راح يعرضني لعقاب، خلي أشوف هذا العقاب اللي يعرضني يتوازى مع العطاء اللي حصلت عليه ولا. يعني مرة أنا أحكي لحشاية ولحشاية تروح تشب الهواء ما لها قيمة، لكن ينقتل بسببها ها فرد مجموعة أفرض لهم قيمتهم العلمية، قيمتهم الاجتماعية، قيمتهم الإنسانية، في مثل هذا المورد لا. مرة لا أكو، لا ده هذا أقدر عليه ولا هذا أقدر عليه، أنكر بقلبي. هاي وقت الحالة العادية، الحالات الاعتيادية. الحالات غير الاعتيادية شلون؟ يعني إذا توقفت نصرة الدين، توقف حفظ الوطن، توقف نعم حفظ الجماعة، حفظ المقدسات، ها؟ لا، أنا حتى لو أموت، وهذا الأمر معروف والنهي عن المنكر، خلاص شال الإنسان علما، ها؟ الإنسان يموت يموت. وإذا صار يموت خلي يموت بساحة شرط، أحسن مما يموت قصعا على يموت على فراشه كما يموت الحيوان. لا، في مثل هالحالات الدفاع عن الأوطان، الدفاع عن الكرامات، عن الأديان، يعني بنسميها الأمور الأساسية التي من أجلها يتعين الجهاد، إعلاء كلمة الله، يتعين الجهاد، القتال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، هذه حالة أخرى. الحالات الاعتيادية لا تجي بهذه الشروط. هسه الموضوع شوية مفصل، ما أستطيع أنا أن بهالسرعة أستوعبه، بس خطوط العامة هاي. أكو عندنا حالة عادية وحالة لا والله مو عادية. الحالة العادية تجي هالشروط، جواز تأثير المنكر، معرفة أن هذا منكر، زين، بالإضافة إلى كون معرفة أن هذا لا يلحق به ضرر وبواحد من المسلمين، هاي بالأمور العادية شروط أربعة يشترطوها. لكن بالأمور غير العادية، وطني معرض للاجتياح، مسلمين معرضين أن يدخل عليهم إما فاسق أو كافر، يدخل عليهم لإبادة يدفعون عن أنفسهم، هنا ماكو، ما تجي شروط أنه لا يكون يصيبك مكروه، لا، هنا ماكو مكروه، هنا الدم إذا انصرف بالشاحة يعتبر دم مقدس، لأن دفاع عن المقدسات، دفاع عن الأوطان. طيب، خلي نلاحظ، نقول أن الآية من ناحية من يؤمر بمعروف وينهى عن منكر اذا احسوا بخطر. شو التفت الى عبارة ابي الشهداء صلوات الله عليه الحسين يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ناكثا لعهد الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول ولا

بعض من يتولى افرض الحكم. يقول اذا خرج خارج بالشيب، فد واحد طلع عنده قوة طلع بالشيب واجى للحاكم قهره واخذ الحكم، والناس ادعنوا له، خلص اصبح واجب على كل مسلم ان يطيعه وان لا يبيت الا وفي عنقه بيع له، حتى ولو كان مدري منه، ها، حتى ولو كان طالع من مدري منين، ها ها، ما ينعدي هذا، ما طول اخذها بالشيب تدعنوا الى هذا، ما يلتقي مع الفكر الاسلامي هذا الكلام، ها. ارجع الى مجموعة من النظريات من هذا النوع وشوف، لا التعليل شلونه. التعليل يقول من خرج بسلاحه وتغلب على الناس واصبح يسمى بالخليفة هذا يجب طاعته. شنو الدليل؟ يقول الدليل ان عبد الملك قاتل عبد الله بن الزبير فصار امام فيجب بيعته. شو فرقك عن نيتشه هذا الفيلسوف الالماني اللي يقول الحق هو القوة والضعفاء يجب ان يموتوا، الحق هو اللي عنده قوة خلاص هذا هو الحق، هذا هو اللي يمثل الحق والحقيقة ويمثل الدين، واما الضعيف لازم يموت. شو الفرق نحن عن هذا؟ يجي تقول لي هذا يجي من الشارع، ياخذ الحكم الشرعي من اهله، بس اخذ الحكم الشرعي من اهله كوجبت طاعته، وشنو الدليل؟ الدليل عبد الملك ابن مروان، هاي كانه يوصل لكرسي الحكم خلاص صار مقدس هذا، ها؟ وتقاس، وهاي هاي المصيبه، تقاس درجات الرجال بايش؟ بنسبه وصولهم الى الحكم. قلت لك انا المستشار عبد الحليم الجندي لما يجي الى ترتيب خلافة الخلفاء يقول هي اراد الله عز وجل جابهم على هذا حتى يحدد منازلهم، واحد اثنين ثلاثة اربعة، الرتبة تجي بيش؟ بالحكم. شو وقت يوصل للكرسي؟ الكرسي هو اللي يحدد مكانته، هذا هو الكرسي حدد مكانته. قعد مروان على الكرسي، لما قعد هذا انا افضل مروان على اللي قعد على الكرسي من الخلفاء قبل مثلا، زين قعد فلان مستنقع على كرسي من الكراسي هذا انا افضله على واحد نصبته السماء او نصبته الشرائع او نصبته البشرية، تفكير ايش هذا؟ يعني تفكير التسليم بالواقع، هذا الانسياق مع الواقع، لا مو شيء، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يأخذ طريقة الى التطبيق، وغاية ما في الامر اذا تشوف بعض ائمتنا ترى كثير من البعض يغلط يتصور ان ائمتنا هادنوا الاوضاع، لا لا ما هادنوها، انما اخذوا بعين الاعتبار الحالة درسوها. اضرب لك مثل سنة 140 اجى ابو جعفر المنصور دخل الى المدينة ودى ورا عبد الله ابن الحسن. ابو جعفر المنصور كان من الدعاة الى محمد وابراهيم اولاد عبد الله ابن، يدعو الهم، اكو بيعة في عنق الهم لهؤلاء، جن بعد ذلك طبعا خاف ان ذولا راح يظهرون عليه لما اخذوا الحكم خذاه الشفاع، هذول يعرف انه عندهم فوتات يعني رجال، يعرف ان هذول رجال ورجال حملت سلاح ولهم تاثيرهم، وبنفس الوقت اكو شرط بعنقه هو ان يدعو الى الرضا من ال محمد من ال النبي صلى الله عليه واله، فلما هذا الشرط بعنقه هو خايف من عبد الله بن حسن واولاده. فاجى عبد الله بن الحسن اجتمع به قال له وين اولادك؟ طبعا كانوا مختفين، محمد ابراهيم مختفين، وكانوا يجون بين فتره وفتره لابوهم معممين بعمه بدو على شكل بدو، ها، من الرعاه من الخارج يطبون عليه حتى لا احد يشعر بيهم. يوم من الايام قال لهم عبد الله والدهم، قال لهم هم يجون لي يقولوا لنا ننهض؟ يقولوا لا بعد وقت الان. ثم قال لهم اسمعوا، إذا منعكما أن تعيشا، إذا المنصور منعكم أن تعيشا عيشة كرماء شجعان ما يمنعكم أن تموتون ميتة كرماء شجعان. روح السؤال هنشوف الوقت المناسب ونعضوه. يرجعهم، فيجي المنصور قال له وين أولادك؟
ولا لا عهد لي بهم؟ قال بلى لك عهد لهم. صار بيناتهم ملاحظ. اغلظ له عبد الله بن الحسن واغلظ له المنصور وطلع راح من الكوفة. راح رجع سوى ولا واحد اسمه رباح ابن عثمان ولا ورجع له. رجع الى المدينة في تلك السنة. طلع هذا الوالي استقبل وين؟ بالربذة. الربذة تبعد عن المدينة مراحل، لان ثلاثة ايام بالمشي السابق. فهناك هاي اللي ما تكون بها ابو ذر. بالربذة قال له ترجع انت لا مارد لاستقبالي، روح جيب لي عبد الله ابن الحسن وجيب لي اولاده، جيب لي الحسنيين كلهم. قال له اولاده لا سبيل اليهم، لا ابن محمد اقدر عليه ولا ابن ابراهيم، واثنينهم مختفين. قال له الموجودين جيب لي اياهم. جاب له 15 واحد، نعم، اخذهم وسلط عليهم الشياط حتى حملت لحم بعضهم ونقلهم وين؟ جابهم الى الكوفة عن طريق النجف. حبسهم بقصر ابن هبيرة في الكوفة وابقاهم هناك الى ان اختمرت عند الفكرة. امر بان يهدم عليهم البناء، فعلا هدموا عليهم البناء، ماتوا تحت التراب. ومنهم عبد الله ابن وشكد. كان عمر عبد الله بن الحسن 75 سنة. نعم. دفنهم تحت التراب. اتحرك عاد ابراهيم ومحمد. اول ما تحرك منه محمد وين تحرك؟ بالمدينة. طبع لي الامام الصادق سلام الله عليه، قال له اتريد ان يصطلم اهلك كلهم؟ قال له لا. قال له اذا انا شوية انت شيل ابطك عني، ما لك علاقة بي، بس دول اولادي اثنين هم وياك. من ويا؟ عبد الله وموسى اولاد الامام الصادق سلام الله عليه، امرهم بالالتحاق به. طبعا هذا ينم على ان الامام سلام الله عليه على علم بالنهضة وداعم للنهضة، بس عند موقف ما كد به اعتبارين. اعتبار ان وجود الامام خارج المعركة حماية للباقي من الهاشميين، اذا دخل بالمعركة راح كلهم يصطلمون باجمعهم. هذا هو الا مو معناه كان الامام الصادق قاعد، لا، مو يصورون الكثير من عدوهم. مستغرب انا يعني ماكو تحليل كافي في الواقع. لا، كان الامام الصادق سلام الله عليه امثال هاي النهضات يدعمها، لانها تحقق امر بمعروف ونهي عن منكر. في قالهم لاولاده الى عبد الله والى موسى التحقا به، فعلا التحقوا به. شو وقت تحرك محمد؟ تحرك بالمدينة سنة 145. ومنو طلعوا يا؟ طلعوا يا الفقهاء ايضا. ابن هرمز استاذ الامام مالك ويا. ابن عجلان، ابن ابي سبرة، مجموعة اللي يحب يقرأ الواقعة يشوفها. من خيرة رجال الفكر الاسلامي طلعوا يا محمد. المدينة خرجت باجمعها معه. وطلع محمد الى القتال. وقف موقف، نعم، طلع له منه، طلع له القائد العباسي ولي العهد كان عيسى ابن موسى، قاد حملة قوية وخرج الى قتاله. طلع الى قتاله، انقتل محمد ويا مجموعة من العلويين. يعني الامام الصادق بارك المصارع حتى يوم اللي طلعوا دولة كان الامام من وراء ستار دموعه تجري على يعرف ان طاقة فعلا ما عنده اكثر من هذا. خلي دول ياخذون طريقهم. لما طلعوهم منقتلوا هناك وطلع محمد كان اكلون من المعرفة بان تحرك واقرار لهذا التحرك. هنا قتل محمد، اجى خبر علما لابراهيم. ابراهيم وين؟ ابراهيم كان على المنبر مشكل، وجاءه نعي اخيه بالبصرة، كان ومستولي على البصرة، متحرك استولى على البصرة واطرافها، واجى لي الخبر بمصرع اخيه. فانشد ابيات سأبكيك سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا. قال له انا مو دموعي مثل دموع بعض الناس، يقعد يعتصر دموعه كالامة الوكعاء
وشال ايديه للسماء، لا لا تشيلي الا السيوف دعاء، فدعاء النعاج لا يستجاب. فيقول له سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا، فإن بها ما يدرك الطالب الوتر، ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا، ولكن أروي النفس مني بغارة تلهب في قطري كتائبها جامرا، ونحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا ولو قصم الظهر. وفعلا نهض إبراهيم نهضة المعروفة، وقاتل وشلون نهض يعني، وقف موقف غاية بالنبل، طبوا عليه القوات قالوا له الآن احنا نضع لك جيش العباسيين تحت سنابك الخيل، لأن هاي قدامنا هاي البناية بها أسلحتهم وبيها الميرة، أقواتهم اللي عندهم طعامهم كلنا وسلاحهم ومجموعة عليها، انطبها الآن نطوقها ونقضي لك بالليل، اعطينا مجال. قالوا ما تطبون تهجمون بالليل، إذا هجمتوا أكو امرأة تصير تحت سنابك الخيل، أكو طفل يصير تحت سنابك الخيل، أكو رجل كبير مو مقاتل قاعد ببيته، امرأة غير مقاتلة قاعدة، ناس عباد، هذول شنو ذنبهم أن أعرضهم إلى الإبادة؟ لا، إلى أن يصبح الصباح الكتائب اللي تتوجه لقتالكم توجه القتال، ملاحظ؟ وهي هاي المثالية اللي عندهم، وأأكد لك يعني هاي المثالية يعني كانت في مجتمع ما يريد مثالية، وكان الإمام إبراهيم سلام الله عليه يصعد على المنبر يقولهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وشوطي، فأنا أعرف اللي يداويكم شنو، لكن أجي أفسد أخلاقي على حسابكم؟ لا، وإلا أنا أعرف اللي يأدبكم شنو واللي يحملكم أعرفه، لكن أنا ما أسوي. ليش ما أسوي؟ لأنه إذا سويته معناه أسحق على مبادئ القرآن، أسحق على يعني. ولذلك هذول الكتاب اللي ما فاطنين للقضية يتصور ان دول ضعفاء، لا مو ضعفاء يا اخي، قد يرى الحوة للقلة وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله. يقول الوجه اعرف انا، لكن تقوى الله تقف امامي، ما اجي انا اسحق استعمل وسيلة ظلم حتى اثبت قدمي على شريرة او على ملك او على حكم، لا لا ابدا. فهذول يقول لهم ابراهيم انا ما اخليكم تهجمون، اذا هجمتوا راح تروعوا لكم عائلة، تروعوا لكم طفلة، أنا ما أسمح. شوف الفرق بين هذا، يطيح الحسين منا بالساحة، يتقدم عمر ابن سعد بيده قبس يلتهب نارا، يصيح أحرقوا بيوت الظالمين، وعليه من؟ على عائلة رسول الله، على رهط النبي، على رحل النبي، يوقد النار بالخيمة، وتعرف أطفال ونشاء في داخل الخيمة والنار تحوطهم، خرجنا بنات الزهرة يتراكضن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء. هل لهذا يقول أنا شفت طفلة ترتعد والنار قد تعلقت بأطراف ثيابها؟ حميد نفسه يروي الرواية يقول دنوت إليها ليطفئ النار عنها، رفعت رأسها إلي قالت يا هذا أنت لنا ما علينا، قلت بني لا لكم ولا عليكم، قالت يا هذا هل قرأت القرآن؟ قلت نعم، قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا، قالت أنا يتيمة بعبد الله، إن الله يقول وأما اليتيم فلا تقهر. قلت له بني إلى أين وين رايحة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا لجدي علي بن أبي طالب قريبا من هنا، أريد أروح هناك أجد لي ملاك. قلت بني بينك وبينه مسافة. قالت إذا خذني إلى المعركة. يقول مشيت بها إلى المعركة

ان كثيرا من رواة الطاس ممن كتب بالطاس يقول ان عائلة الحسين لم تخرج الى المصارع الا ليلى طلعت لاخته عندما تناصف الليل بعد ان انسحب الجيش وقفت لوين باطناب المخيم

0: غزات عليها خدرا هجموا عجت بالضمد على ابرادها اختلفت ايدي العدو ولكن يا ربي اسألك وادعوك واتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم ان لم نكن اهلا للاجابة فانت اهل للعطاء، لا تحرمنا من رحمتك يا الله. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق. وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الماشي لحسين لا تتعب
1: الماشي لحسين لا تنسى حال أم الخير
0: فزع شباب
1: الماشي لحسين
0: مني
1: الجواوي
0: هلا
1: مني الجواوي
0: لخادم أهل

0: حلوة البيوت
1: مو حلوة البيوت، قلنا فيكم يا أهل الوفاء.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة

العاشر يا عمي بلك الله للطيب الغالي خادم الحسين الشاعر حسام الحمزاوي جدتي تم

وين ابو فاضل يجينا دون ضعنا بالدرب تشكي علي السجاد لهلنا تقل عمد دامي ماتن ما وصلنا.

لو ساعة واحدة أحكي وياه وين الله وعد لي أتلقاه لو ساعة واحدة أحكي

البكي الله الله يا مربعين فدوا لها الصوت.

قبل رجعت لكن ما كيف بكيها تفرش الراية وسادت خلديها

0: تمشي وتحس تمشي وتحس في الشمس طاحت علي.
1: الله يساعد قلبك واولادك.
0: تمشي وتحس

غير شكل هم الحنيه بنيه بكتفها وفيدي بنيه ما خلت وحده تحس مسبي ما خلت وحده تحس مسبي بال

خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمع محسين الجيل خطوة خطوة تمشي تحسب لأربعين بل كي يقعد لو سمعنا حسين جيل

بل كبو فاضي نشوفه طيبه كون ديت ترجع تلامس طرف دينا بل كم بعيدي شوفي الراية يتلقانا ونشرب من ماية بل كم بعيدي في الراية يتلقانا ونشرب من ماية يا اختي من عنده أحلى حجاية يا اختي من عنده أحلى حجاية شمحلى الأخو تصير يختم راية بالبكي بالبكي اليوم اليوم

بلكي بلك الله.

0: شعباتي من التعب قاعدة أصليها صلاة من العطش ما تبدي بقدرات.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله لنا ولكم الأجر. سادتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم خلف المشهد. حسين

حياكم الله سادتي الأكارم، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب، وأحسن الله إلينا وإليكم العزاء بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مستمعين الأحبة الكرام عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل على تردد 91.7 FM، نلتقي معكم وحلقة جديدة من برنامج خلف المشهد. أنا سأكون معكم في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج الزميل عرفان العبدون.

مستمعي الأحبة الكرام، حين تذكر كربلاء أو تذكر كربلاء يتجه الذهن مباشرة إلى شهداء يوم العاشر من محرم، لكن خلف هذا المشهد هناك رجال لم يفارقوا الدنيا في ساعات المعركة، بل حملوا جراحهم أياما أو أشهر حتى لحقوا بركب الشهداء. إنهم شهداء تأخر إعلان شهادتهم لكنها كتبت يوم عاشوراء. اليوم عنوان حلقتنا من برنامج خلف المشهد رح يكون شهداء تأخر موعد شهادتهم. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد أذكركم أنه هنالك سؤال وجائزة مقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل. السؤال هو: من هو الرجل الذي استشهد وهو يحمي الإمام الحسين عليه السلام بجسده أثناء الصلاة؟ الكل يعرف أنه في موعد الصلاة في يوم العاشر أما الإمام الحسين عليه السلام بجيشه للصلاة، لكن الأعداء لم يمهلوه ولم يعطوه فرصة فرموا المصلين بالنبال. فمن هو هذا الرجل الذي استشهد وهو يحمي الإمام الحسين بجسده أثناء الصلاة؟ أما أرقام هواتفنا المفتوحة المهيئة أمامكم لاستقبال إجاباتكم ومشاركاتكم وتعازيكم بهذه الأيام الأليمة رح تكون الأثير 07-835-6-6-6-7 والآسيا 07-735-6-6-6-7 أو الإجابة على البث المباشر على الفيسبوك على صفحة الإذاعة المستقبل .fm باللغة الإنجليزية. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في كل برامج وتغطيات إذاعة جامعة المستقبل في هذه الأيام الأليمة.

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، لكل معركة أكيد هنالك قتلى أو شهداء وجرحى، ولكن ملحمة الطف كان بها شهداء قبل المعركة وخلال المعركة وبعد المعركة. شهداء اليوم راح أكيد عدد المستجدين مع الإمام الحسين عليه السلام ننظر لهم بعددهم من زوايا مختلفة، اللي هي أكو شهداء استشهدوا قبل المعركة، وأكو شهداء استشهدوا أثناء المعركة، أو شهداء بعد المعركة. إذن ثلاث شهداء راح نقسمهم اليوم. أولا اللي استشهدوا قبل معركة كربلاء، قبل واقعة الطف، أكيد عدد مو قليل من أنصار الإمام الحسين عليه السلام استشهدوا قبل معركة الطف. من أشهرهم مسلم بن عقيل عليه السلام وهاني بن عروة رضوان الله عليهم أجمعين. وأكيد هنالك رسل، يعني كان بين الإمام الحسين عليه السلام وأهل الكوفة والبصرة كذلك استشهدوا قبل المعركة، منهم سليمان بن رزين وعبد الله بن يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي رضوان الله عليهم. هاي يعني حسب ما نقلتها المصادر اللي اطلعنا عليها. وكذلك بعض الشبان اللي استشهدوا واشتركوا بنصرة مسلم بن عقيل رضوان الله عليه في الكوفة، أمثال عبد الأعلى بن يزيد الكلبي وعمار بن صلخب الأزدي. هؤلاء الشهداء اللي صنفوا ضمن شهداء ملحمة الطف واقعة الطف لكنهم استشهدوا قبل حدوث المعركة، اللي هم الرسل اللي كان أو بين الإمام الحسين عليه السلام، المؤتمنين بين الإمام الحسين عليه السلام وبين أهل الكوفة والبصرة، وكذلك بناحية أخرى أنصار أنصار مسلم بن عقيل وهاني بن عروة اللي استشهدوا معهم ومع أسمائهم قبل المعركة. فكذلك هؤلاء الأسماء اللي قبل المعركة هم سجلوا من ضمن شهداء معركة الطف، والسبب أنه استشهدوا من أجل هذه المعركة. يعني إحنا نعرف أنه الإمام الحسين عليه السلام ما طلع إلا بعد ورود إلى الرسائل من أهل الكوفة، وكان أنصاره بعث مسلم بن عقيل وهانئ كان أساسا في الكوفة أنه يبحث في موضوع ومصدر الرسائل ويتأكد حتى يتوجه. فهاي كانت أولا المسيرة الأولى اللي سبقت مسيرة الإمام الحسين عليه السلام. أما الشهداء اللي استشهدوا أثناء المعركة اللي هم معروفة أسماءهم من الهاشميين، ولا ننسى أكيد أنصار الإمام الحسين اللي استشهدوا معه، ويقال حسب أنه اختلفوا الأعداد 72-82 الله العالم بالعدد، لكن ما وسعنا نقول إلا عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. أما الشهداء اللي استشهدوا بعد معركة الطف، كل معركة احنا مثل ما تحدثنا في بداية الموضوع أنه يكون هنالك شهداء وجرحى، فالجريح أريد نعرف هسه احنا الجرحى اللي ما زالوا على قيد الحياة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بعد يعني انتهاء المعركة. يعني انتم تعلمون اي معركة بدون وجه تشبيه من يقتل او يستشهد القائد اذا خلص تنتهي المعركة. فعندما استشهد قائد الإسلام والمسلمين وحجة الله على عباده في ذلك اليوم الإمام الحسين عليه السلام انتهت المعركة، لكن هنالك بقوا جرحى. أريد نعرف من هم هؤلاء الجرحى اللي استشهدوا بعد معركة الطف لكن احتسبوا شهداء بمعركة الطف. يعني الكثير من الروايات تذكر بعض من الأنصار والأسماء، لكن الأدق والأكثر وثوقا والمطابقة لأكثر من رواية أنه عددهم 12
الجرحى اللي استشهدوا بعد معركة الطف عددهم 12، منهم قتلوا في المعركة، يعني ما انتقلوا، يعني الغير ما كان، يعني مو مثلا الجريح أسعفوه واستشهد بعدين، لا بنفس المعركة. تدرون أنتم نعنت الله عليهم جيش يزيد وعمر بن سعد نعنت الله عليهم إلى يوم الدين، تفقدوا القتلى اللي بسبب أنه يقطعون رؤوسهم يحملوها على السنام، فلقوا هنالك أكو شهداء فقاموا بقتلهم وهم جرحى. يعني من الأسماء اللي استشهدوا بعد من غير الأربعة اللي قتلوا بالمعركة، سويد بن عمرو بن أبي المطاع، هذا سقط مثخن بالجراح وبنفس بيروح. تركو ظنوا أنه مات، لكن من سمع الهتافات أنه قتل الحسين عليه السلام، أخرج من جيبه سكين وقام فقاتل بهاي السكين، حتى يعني رغم ما أنه مثخن بالجراحات قام بالسكين قاتل نصرة للإمام الحسين وطلب بثأره، فأحاطوا به من كل جانب رضوان الله عليه وقتلوه أشر قتله واحتزوا رأسه. كذلك محمد بن أبي سعيد بن عقيل لما قتل الإمام الحسين عليه السلام، وبدأت العيال والأطفال يتصارخون، خرج مذعور، طبعا هو كان يعني مثخن بالجراح، خرج من الخيمة ورواية تقول يحمل سيف ورواية تقول كان لا يستطيع حمل سيفه، لكن الأغلب أنه كان حامل سيفه للدفاع عن عيال وأطفال آل بيت النبوة، فقتله لقيط أو هان بن ثبيت الحضرمي نارة الله عليه، أجهز عليه هو في بداية الخيمة. وكذلك سعد بن الحرث وأخوه أبو الحتوف الأنصاري، يعني سعد بن الحرث وأخوه أبو الحتوف الأنصاري حسب الروايات يقولون أنه كانوا ضد الإمام الحسين عليه السلام في بادئ الأمر، لكن عندما قتل الإمام الحسين عليه السلام استشهد تصارخت العيال، يعني انتفضوا ومالوا على قتلة الإمام الحسين، حتى بدأوا يضربون بقتلة الإمام الحسين ولكنهم قتلوا اثنانهم. وكذلك منهم الذين انجرحوا المعركة لكن ما استشهدوا بيوم العاشر، توفوا بعد مدة من واقعة الطف، منهم سوار بن منعم النهمي الذي أسر ومات لستة أشهر متأثرا بجراحاته، أغلب الروايات تقول ظل أسير وجريح بدون علاج لحين ما توفى، استشهد لمدة ستة أشهر، هو أسير وجريح بدون لا علاج ولا تغذية ولا أي شيء. وكذلك الموقع بن ثمامة الصائدي، هذا كان من السهام لحد ما قاتل، لحد ما نفذت سهامه أمنوا القوم وأخذوا للكوفة بعد ما أثخن بالجراح. بعدين من علم بابن زياد كبله بالحديد ونفى إلى الزارة موضع بعمان، نفى ما قتله، وظل كذلك مدخن بجراحاته ومريض حتى مات بعد سنة. يعني هؤلاء الشهداء راح نمر عليهم، مرينا عليهم مرة الكرام، لكن حلقتنا راح نسلط عليهم الضوء ونشوف شنو اللي يقدموه، شنو موقفهم البطولي والتضحية اللي قدموها للإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف.

الجراحي أسود لوني وروحي ترتجي بيض الصفاحي عابس لا لست قبلي يشهد الحر الرياحي يشهد

شهداء تأخر موعد شهادتهم. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خلف المشهد، وأكيد سؤال حلقتنا لهذا اليوم: من هو الرجل الذي استشهد وهو يحمل إمام الحسين بجسده أثناء الصلاة؟ هذا سؤال حلقتنا لهذا اليوم، وهنالك جائزة مقدمة من إدارة إذاعة جامعة المستقبل للفائز بالإجابة الصحيحة. إذن مستمعينا، عودة أخرى لما ابتدأنا، وهم الذين استشهدوا بعد المعركة وكانوا تحتسب شهادتهم بواقعة الطف. عودة معكم للاسم الأول، هو سوار بن أبي حمير أو سوار بن منعم الحمداني. تذكر المصادر الشيعية أكيد اللي راح أذكركم إياها نهاية الحلقة، أنه سوار كان من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام والمخلصين له، قاتل بين يدي الإمام قتال الأبطال، لكنه أصيب بجراح بالغة وأسر وهو ينزف. كما ذكرت قبل قليل بالأسماء، ما قتل يعني ما قاموا بقتل جيش عمر بن سعد في أرض المعركة، لكن أسره هو يعاني آثار جراح حتى توفى أو استشهد بعد نحو 6 أشهر. يعني هنا الكم الهائل من يعني ما أعرف إيش أسميها، يعني فعلا ذرة إنسانية ولا رحمة بقلوبهم. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعون أنهم مسلمين، وطبعا للملاحظة أنه أغلب الشيوخ المجالس والمنبر الحسيني الله يحفظهم جميعا إن شاء الله، والكتاب والرواة يشكون بإسلام

لكن هم تركوه بجراحة وأسير لحين ما اشتد الألم به والنزيف واستشهد بعد 6 أشهر. يعني دلالة على خسة ونذالة هؤلاء القوم. ولهذا أنه الرجل إلى موقف جميل حتى تخلد في زيارة الناحية المقدسة، أنه السلام على الجريح المأسور سوار من أمي حمير الفهمي الهمداني. يعني هاي العبارة فريدة، وهذا الاسم ما نوضع اعتباطا، كرم من الله سبحانه وتعالى أنه تصفها بالجريح المأسور، إشارة أنه شهادة ما وقعت في ساحة القتال، بل بعد معاناة طويلة جدا من الألم والجراح والنزيف تركوه وهو أسير على وضعه، لحين يعني قتلوه أشد قتله، أن تترك جريح بجراح بالغة جدا وبالأسر وبدون علاج، هذا يعني أقسى أنواع التعذيب، أقسى أنواع القتل، نعمة الله عليهم إلى يوم الدين. أما الاسم الثاني هو الموقع، الموقع بن ثمامة الصيداوي. هذا الاسم يعني قليل من عندنا نسمعه، قليل يتردد. هذا الرجل كان سهام، يعني يرمي بسهام، يعني قاتل قتال الأبطال وقتل عدد كثير. كان قوم بعض من قومه بجيش عمرو بن سعد نعمة الله عليه، فأمنوا وأخذوا من أرض المعركة، طبعا بعد ما أثخن بالجراح، لكن كما قلت لكم عبيد الله بن زياد نعمة الله عليه ما تركه، أنه يتقيد بالزناجيل والحديد ونفاه إلى منطقة الزارة بعمان، لحين ما يعني كان أثر كثير بالجراح حتى استشهد بعد مدة، يقال سنة ويقال 6 أشهر. كذلك هذا الشخص الثاني، يعني هذا قتل بطريقة وحشية جدا، أنه جريح تعوف على هالحال، وإضافة أنه تكبل بحديد زناجيل وتعوف أسير أو منفي، لحين ما يعني يستشد. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكرم. ثالثا اسم يعني ليس بالسهل، الحسن المثنى، الحسن بن الحسن بن علي المعروف بالحسن المثنى عليه السلام، قاتل مع عم الإمام الحسين عليه السلام حتى أثخنته الجراح. يعني كذلك كل اللي قاتلوا مع الإمام الحسين هم مو فقط أسماء وسيف ودرع وخيال ورماح، لا، هم أبطال بمعنى الكلمة، أبطال وصفهم التاريخ، ومهما وصف هم قليلة بحقهم بما يمتلكون من الشجاعة. بعد جراحاته رادوا نعت الله عليهم القوم قتله، لكن تدخلت خالته أسماء بنت خارج الفزاري ونقذته، فعاش بعد كربلاء. وهنا يعني أكو بعد مصادر بصراحة تختلف بين رواية، ولكن هو الموضوع نفس الموضوع، بس أهم ما سجل في الروايات أنه هنالك استثناء مهم، أنه الحسن المثنى هو الوحيد من الجرحى المعروفين اللي نجا من جراح عاشوراء ولم يستشهد بسببها. يعني ذكرنا رضوان الله عليهم الأنصار اللي استشهدوا بسبب الجراح، لكن حسن المثنى ما استشهد بسبب جراحاته، لكن وأغلب الروايات اللي طلعت عليها حسب المصادر أنه كل اللي انجرح استشهد وهو متأثر بجراحاته. هذا ما كان، أنه استعراض بسيط جدا وعذرا من التقصير.

0: لأنصار الإمام الحسين اللي استشهدوا قبل المعركة وأثناء المعركة، ما ذكرناهم لأنهم معروفين الأسماء، ولكن بعد المعركة أكيد هنالك ناجين ما استشهدوا، ناجين من القتال. إذن راح نتعرف عليهم بعد هذا الفاصل.
1: آخر كلام يم الخيار صاح وسلام حسين أبا عبد الله.

0: مستمعينا الأحبة الكرام، عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب والسلام على أصحاب الحسين الذين استشهدوا معه نصرة للدين والإسلام والمذهب. إذن أكرر على مسامعكم الكريمة سؤال حلقتنا لهذا اليوم: من هو الرجل الذي استشهد وهو يحمي الإمام الحسين بجسده أثناء الصلاة؟ هذا سؤال حلقتنا، والجائزة رح تكون كرت اتصال من إذاعة جامعة المستقبل. إذن وصلنا وإياكم إلى من هم الذين نجوا من القتل، يعني لا استشهد ولا جرح ثم استشهد، يعني نعرف كل اللي حضر مع الإمام الحسين عليه السلام من الأنصار قد استشهد، اللي كان قبل المعركة ذكرناهم وأثناء المعركة ومعرفة أسماءهم، واللي بعد المعركة، لكن عدد معدود من الأشخاص ما نالوا شرف الشهادة لأسباب معينة مو تقصير منهم. لكن خل نجي إحنا وياكم نعرف شنو هاي الأسباب، رح نجزئهم على جزئين. الجزء الأول: من هم اللي نجوا من القتل من أهل البيت عليهم السلام أجمعين؟ هم ثلاثة من أولاد الإمام الحسن عليه السلام، هم زيد وعمرو والحسن المثنى، وقد كان الأخير كما ذكرنا الحسن المثنى جريح، أخذت أسماء بن خارج الفزاري قريب أمه فداواه والشافة، أضاف إلى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام الذي كان معروف قصته، وكان لسبب إلهي أنه كان مريض وكان يحتضر، والله سبحانه وتعالى له حكمة، ثم عافاه الله ونجاه من القتل لعبرة لا تخفى، أكيد نعرف شنو العبرة. الجزء الثاني أو النوع الثاني من الأصحاب ثلاثة، ذكرت لكم أنا قبل يعني حلقة ماضية أنه هنالك شخص من أنصار الإمام الحسين عليه السلام شرط على الإمام الحسين، اللي هو الضحاك بن عبد الله المشرقي. هذا الضحاك كان صاحب عيال ودين، قاتل مع الإمام الحسين عليه السلام على شرط فوافقه الحسين عليه السلام، فلما أصبح عليه السلام فريدا أذن له بالإنسلال من المعركة إلى أهله. يعني هذا الضحاك اشترط على الإمام الحسين عليه السلام، قال له أنا أقاتل معك، إذا قتلت فبها، وإذا ما قتلت، لكن أنت من تبقى وحدك يا ابن بنت رسول الله حل علي القتال. فكذلك هو شاءت الأقدار أن يبقى آخر شخص هو الضحاك، ونحن نعرف أهل البيت عليهم السلام ما يخلفون وعد أبد لا حاشا، فقال له خلص شرط مالتك تحقق الله ياك، فنجى من القتل. من الأسماء اللي نجوا من القتل من أصحاب الإمام الحسين، الأول الضحاك والثاني عقبة بن سمعان، هذا مولى الرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام، كان يخدم الحسين عليه السلام وقد صحبه في المعركة، يعني خادم وصحبه يا بالمعركة. لما أخذوا أسيرا إلى عبيد الله بن زياد عرف أنه مولى الرباب خلى سبيله. إذن معكم اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله لك الأجر والثواب.
1: الله يسلمك، عظم الله لكم الأجر والثواب لنا ولكم. الإجابة على السؤال: الصحابي اللي حمل الإمام الحسين أثناء الصلاة،
0: نعم،
1: هو عبد الله بن حنفي.
0: عبد الله
1: أبو سعيد بن عبد الله بن حنفي.
0: العفو، ما تعرفني باسم حضرتك؟
1: أنا علي، علي الزغيبي.
0: علي
1: محافظة طلاب. نعم
0: علي، العفو، علي شنو؟
1: علي الزغيبي.
0: الزغيبي، أهلا وسهلا بك.
1: وبيسهل.
0: إن شاء الله سجلنا إجابتك، عسى أن تكون إجابة صحيحة. شكرا لمشاركتك، عظم الله لك الأجر والثواب. إذن مستمعينا، عودة لما تحدثنا به، من الصحابة اللي ما انقتلوا ولا بالمعركة ولا بعد المعركة، عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الحسين عليه السلام كان يخدم الإمام الحسين عليه السلام، وأجا مع الإمام الحسين بالمسيرة. تأثر عندما ودوا العبيد الله بن زياد، عرف أنه مولى الرباب خلى سبيله ما قتله. هذا الشخص الثاني طبعا بعد بحكمة إلهية سبحانه وتعالى. أما الشخص الثالث اللي ما انقتل هو علي بن عثمان بن الخطاب المغربي. هذا الرجل صحابي من موالين للأمير المؤمنين عليه السلام علي، حسب ما رواه الشيخ الصدوق. هذا الصحابي يعني قليل من الروايات اللي تتحدث عنه، لأنه يعني روايات اختلفت بعمره أولا، وثانيا بقتاله، وثالثا بوجوده في معركة الطف. يعني أغلب الروايات تذكر أنه اختلاف روايات، فماكو شيء واضح عن هذا الرجل إلا القليل، لكن هو كذلك لم يقتل. عودة لمتابعينا ومشاهدينا على البث المباشر. إذن نبتدئ وياكم مع دكتورتنا المحترمة سارة. عاشت إيدك أبو سارة وإيدك العاش. شكرا لك دكتورة، يا رب تكونوا صحة وسلامة وعافية، وإن شاء الله عظم الله لكم الأجر والثواب، وأحسنتم في مفارزكم ملائكة الله في الأرض على خدمة الزائرين. حوراء محمد، مساء الخير والعافية عليكم. تحياتي لكم أستاذ أحمد الخفاجي، مساءكم خير وصحة وسلامة وسعادة دائمة. إن شاء الله النجاح والتوفيق لكم، إن شاء الله النجاح والتوفيق لنا ولكم. ومسائك معطر بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تذكير لسؤال حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأحبة الكرام: من هو الرجل الذي استشهد وهو يحمل إمام الحسين بجسده أثناء الصلاة؟

المستقبل يعلم منهج اللي باه. قصة قالوها والدمعة بقت سيالة، بطل القصة نحرة وجبته.

0: تعلمنا نضوي شمعة بين الظلمة نحشي الكلمة يما وحنا قد
1: ما زلنا مستمرين معكم في الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خلف المشهد، وكان موضوع مهم جدا وجميل بنفس الوقت، شهداء تأخر موعد شهادتهم. هذا الموضوع مهم حتى نتعرف على الأسماء اللي قليل ما تنذكر في المنابر الحسينية وفي الروايات، وكذلك جميل لأنه نتعلم من هؤلاء الشهداء. فهذا موضوع مهم جدا، موضوع لابد أنه نتحلى به باعتبارنا حسينيين، أنه مو البطولة أنه الرجل يسقط من أول لحظة، لكن قد تكون البطولة يعني مو فقط أنه يسقط قاتل ويسقط، لكن تكون البطولة دائما أنه الرجل إذا عاش الألم أيام وشهور ورغم هذا أنه يبقى ثابت على موقفه حتى آخر نفس. يعني الصحابة رضوان الله عليهم اللي استشهدوا وهم أسرى مثخنين بالجراح وبقوا على إيمانهم وثابتين على عزيمتهم، هؤلاء رمز للبطولة. يعني ما استشهدوا ما غادروا كربلاء يوم العاشر، لكن حملوا كربلاء أجسادهم حتى لحقوا بأخوانهم الشهداء. أصعب موقف وأهم ما نتعلمه من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم رغم ألمهم جراحهم ومأساتهم، وانت تخيل يعني عذرا من التشبيه، لكن انت لو تنجرح جرح بسيط وتظل بدون علاج، شقد راح يسبب لك ألم؟ جرح بسيط شقد راح يسبب لك أذية؟ شقد تتمنى انه تقدم للمقابل حتى يعالجك حتى ينهي؟ يعني احنا واحدنا، طبعا ماكو تشبيه بيننا وبين هؤلاء الابطال لكن نحذو حذوهم ان شاء الله، احنا واحدنا اذا رحاته او سنه يوجعه ينام الليل كيفما الصحابه اسرى مسجلين بالحديد مكبلين بدون علاج، عانوا الالم وعاشوا الم القتل مرتين، الم الجراح والم الأسر، وأعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. إذن هذا ما تعلمناه بالشهداء اللي تأخر موعد شهادتهم، وشنو موقفهم وهم وما طلبوا. طبعا حسب الرواة يعني ما ذكرت لكم أبدا خلال فترة الحكم ما طلبوا أي طلب من أي شخصية ملعونة في من عبيد الله بن زياد وغيره وبالسماح بالإفراج بالعلاج أبدا لحين ما استشهدوا. أنا لله وأنا إليه راجعون، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب سادتي الأكارم. للتنويه، يوم غد إن شاء الله سوف تنطلق إذاعة جامعة المستقبل بالتغطية الحسينية لمسيرة الأربعين، مسيرة الفداء والتضحية، مسيرة الولاء للإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله غدا سوف تكون في كل بقعة من بابل صوت لإذاعة جامعة المستقبل عبر شبكة المراسلين، فوفقهم الله وإياكم، ونحن إن شاء الله على خطى الإمام الحسين عليه السلام ونرتجي أنه الشفاعة يوم الورود. مستمعينا، قبل نهاية الحلقة أذكركم بسؤال الحلقة: من هو الرجل الذي استشهد وهو يحمي الإمام الحسين بجسده أثناء الصلاة؟ هذا سؤال حلقتنا. أما خاتمتنا راح تكون بعد هذا الفاصل.

وصلنا وياكم مستمعينا الأحباء الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم التي تحدثت عن الشهداء الذين تأخر موعد شهادتهم. وكان جواب سؤالنا لهذه الحلقة هو سعيد بن عبد الله الحنفي. سعيد بن عبد الله الحنفي، وكان معي اتصال واحد وهو الأخ على الزغيب، وكانت إجابته صحيحة. إذن الأخ على الزغيبي أتمنى أن يتواصل مع إدارة إذاعة جامعة المستقبل على رقم الواتساب اللي هو الآسيا 077-355-6-6-67 لاستلام جائزتك. أما فيما يخص بثنا المباشر والمعلقين والمتابعين الكرام، طبعا حوراء محمد، أنا أتشرف أنه أشبه هذا الرادود المبدع الحسيني محمد الحجرات، ويا رب أنه أنال من ثوابه إن شاء الله وخدمتنا الإمام الحسين عليه السلام. عظم الله لكم الأجر والثواب بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مأجورين إن شاء الله، يعود عليكم بالخير والصحة والعافية والقبول منا ومنكم إن شاء الله. يا حوراء شكرا لمشاركتك القيمة. إذن خاتمتنا راح تكون وياكم، وهكذا نطوي صفحة من صفحات كربلاء التي قد لا تتردد كثيرا على الأسماع، لكنها تحمل بين سطورها دروسا في الوفاء والثبات والصبر. ربما لا تذكر أسماءهم كثيرا فوق المنابر، لكن السماء حفظت أسمائهم. فالشهادة ليست مرتبطة بلحظة سقوط الجسد، بل بصدق الموقف الذي لا يتغير، سواء جاءت النهاية في عاشوراء أم بعد عاشوراء. فسلام على أولئك الجرحى الذين حملوا آلام عاشوراء حتى آخر أنفاسهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، وفي الإخراج الزميل المبدع عرفان العبدون. نلتقيكم في حلقة جديدة لنكشف معا مشهدا آخر من المشاهد التي صنعت ملحمة كربلاء، لكنها بقيت خلف الأضواء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

كارل

اسمك يا مصخرة قلنا اسمك يا مصخرة قلنا يا حسين وصاحت الله.

حجاج شو يصير؟ لبيك حسين، يلا كوكب مشايه وجيه.

للفقرة يا الحبك مو أسطورة شايب شفنا يا مصورة بجفوفي شربك ماي وحجي

0: الفقرة للفقرة يا الحبك مو أسطورة شايب شفنا يا مصورة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

0: الحلبي.
1: هم عندك رد علينا؟ لو انت

خل عندك رد عليها. لو انت مأمن بيها جاوبني.

بالخير بالخير. نستمر نستمر بيه. نريد ناخذ لنا شوي نصفي الجو وجاي نطلب.

الأبرار يخاطب الجيل يقل لكم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر والله.

راحت هالكلمة نسئلك لو ظلت بالأذهان.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ذبيح مسلب ابن أمي مشيت وعفت على الغبرة.

رحت عنا ولو ان بيدي فلا والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنا ولو ان بيدي فلا والله رحت عنا يا ريت اتوسد بطوله وشم اطيب عطر منه عفاني وش كثر صبري وانا بهالحال اشوف انه اعاين جسمه المقطع واقول شلون اعوف انه اي واقول شلون اعوف انه مشيت وغصبا علي اخويا بلاده فين عفته خذوني عنا مسبيه وداع الغربه ودعته مشيت غصبا علي اخويا بلاده فين عفته خذوني عنا مسبيه وداع الغربه ودعته عفت رجواي وبث شكواي.

لكن عفت قلبي يفرفر يما ابو اليمة يقل لي روحي يا زينب وتركيني أضل يمه. رحت لكن عفت قلبي

كسرة ضلوعه وحن واذكر ضلع امه اي وحن واذكر ضلع امه صحت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني اريدك بالدرب خلي على الونه تسليني صحيت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني اريدك بالدرب خلي على الونه تسليني اسير وياك وبث شكواك.

تصوب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو ان ما لزمت ضلوعه وقع من شده همومه تصوب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو ان ما لزمت ضلوعه

شفت على الغبرة أخويا مسل بهدومه، أخويا مسل بهدومه، وعلى راس الرمح دامي عاين راسه يبرالي، واصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي الوالي، وعلى راس الرمح دامي عاين راسه يبرالي، واصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي الوالي، ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي، ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبره، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على

بعد غيبة هضم طالت رجعت انشيد على ابن امي شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي بعد غيبة هضم طالت رجعت انشيد على ابن امي شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي ذكرت الخيل ذكرت الخيل من غارك علي وحرقة خيمي يتامى وعيلة مذعورة وعليل بيا وضع يمي وعليل بيا وضع يمي طحت بين يلوعني وعلمتني بصوت يضربني وهذاك كفه يدفعني وهذاك اللي يجسر يسبني طحت بين يلوعني علمتني بصوت يضربني وهذاك كفه يدفعني وهذاك اللي يجسر يسبني ذهيلة راي راي راي وبث شكواي ذهيلة راي

السجاد اللي بكفه على قبر حسين ظل يوحي مثل طير الفقد وكره تحوم على القبر روحي اي تحوم على القبر روحي على السجاد اللي بكفه على قبر حسين ظل يوحي مثل طير الفقد وكره تحوم على القبر روحي ايدي على القبر دارت ايدي على القبر دارت حضنته بلوعت ونوحي صحت يا نشفت جروحك بعد ما تنشف جروحي اي بعد ما تنشف جروحي يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني يا خويا من سكن ونك وحقك ما سكن وني اذا قلت لي غبت عنك فلا ساعه الغبت عني يا خويا من سكن ونك.

وين يا حسين تنشدني يا اخويا وين ودوني وعلى مصاب الجر علي تجاوب دمعة عيوني لو أن يحشين تنشدني يا خويا يا خويا وين ودوني وعلى مصاب الجر علي تجاوب دمعة عيوني تمنيتك تطر قبرك تقوم تعاين متوني وأشد موقف

أشدني عليك وعلى الكفل ضعني وانا قبال ويشاهدني سبية ودهري فاجعني بشماته ظل يناشدني عليك وعلى الكفل ضعني وانا قبال ويشاهدني سبية ودهري فاجعني فقدت حماي حماي حماي.

دموعي افتعل غبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلم ابن امي مشيت وعي افتعل غبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره حزن

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: اكتب أسامينا،
3: اكتب أسامينا
2: يا دربل،
3: يا دربل
2: عشق بالعشرة نبصم إلك. ما نفترق بهذا الزمن، دورنا كل البشر ما شفنا غير حسين صاحب صدق.

محبوب للروح بالخيل مسحوب.

بتقولها كلها يلا وياي. يا ناس هيا عباس، عيدة عيدة عيدة بعد.

وفق قرار حسين الكربلائي شهرين وياك وللموت وياك، كله شهرين وياك.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

والحمل بس سهلة تتشيله والحمل بس سهلة تتشيله واحنا اهلها نخدمها كلها الحسين يستاهل نضحيله احنا اهلها نخدمها كلها الحسين يستاهل نضحيله الحسين

واحنا اهلها حيهم نخدمها كلها يا لحسين لحسين يشتاق.

يلتمش يلا احلى بقد ما قالت الواد مهلا احلى بقد ما قالت الواد مهلا واللي يجي يزور الحسين يدلله هل سنه

عليها هاي الزيارة نتعب عليها كل المواقف تنذكر بيها خد ذبح ملها نهدمها كلها خد

لحسين خادم لعيونك خادم الحسين عزيز روح مسلم لمطاي يلا يلا نتعب لك بالخدمة تستاهل تعب نتعب لك بالخدمة تستاهل تعب.

يلا خلى يسمعنا لدارا والما دارا، خلى يسمعنا لدارا والما دارا، سمعوا سمعوا خلى يسمعنا لدارا والما دارا، ما يغيرنا كلام المحبرة، احنا خدام الحسين وثابتين، احنا خدام الحسين وثابتين، لجل علموت الخدم تلزم سارة، لجل علموت الخدم تلزم، والخدم كلهم قالوا حجاية، الخدم كلهم قالوا حجاية، هاي السنة نقلل المشاية، الخدم كلهم قالوا حجاية، هاي السنة نقلل المشاية، هي وأهلها نخدمها كلها، هي وأهلها لحسين.

خادم الحسين، خادم زوار الحسين، مسلم الأمطوري. يلا يلا يلا ما تصعب على الخادم خل تكثر بعد، ما تصعب على الخادم خل تكثر بعد، يتونس بالموكب لو زاد العدد، يتونس يا علي. ما تصعب على الخادم لو كثرت بعد، ما تصعب على الخادم خل تكثر بعد، يتونس بالموكب لو زاد العدد. من نثبت بالخدمة يحسدنا الوتد، من نثبت بالخدم يحسدنا الوتد. يا الخدمة زوارك أحلى من الشهد، أحلى من الشهد. يلا يلا يلا يلا يحلى بعيون الخدم كل ما كثر، يحلى بعيون الخدم كل ما كثر. عدد خطار الحسين من البشر يحلى بعيون الخدم كل ما كثر. عدد خطار

والحمل بس سهلة تتل واحنا اهل انتم اهلها والله اهلها شيعت علي الحسين الحسين يستاهل نضحيله الحسين يلا خدامك بالموكب شدادة حزم وين اللي يخدم الزوار يلطم بويه يلا يلا يلا خدامك بالموكب شدادة حزم ما بينا اللي يتعاجز عشاقك زلم ما بينا اللي يتعاجز عشاقك زلم كان فزعت أنصارك بالزاير نهم كان فزعت أنصارك بالزاير نهم بس خدمة زوارك مو واقع حلم بس

طأكون المواكب حضرة العاشر شاح الساعة عبد الله قمر صاير كون المواكب حضرة العاشر شاح الساعة عبد الله قمر صاير والكل كفلها نختمها كلها لحسين يستاهل نضحي له لحسين يستاهل

حسين يا حسين كأنك تعبت. يلا كل موكب يا موكب توقف لك سوى حتى

روحك من فزعة ودوة والشاهد مو واحد لا طفني نوى لا طفني يلا حسين من يحتاجنا نوقف علام نوقف بوجه الجمر مثل الخيم حسين من يحتاجنا نوقف علام نوقف بوجه الجمر مثل الخيام غير نهجك البشر يسمعنا لا فقط بز دربك سمع كلمة نعم فقط بز دربك سمع يلا بس لك كلمة نعم قلناها يا حسين صحنا وبيها نتباها بس لك كلمة نعم قلناها يا حسين صحنا وبيها نتباها تقبل عملها نخدمها كلها تقبل عملها يا مولاي نخدمها كلها لحسين يستاهل نضحيله لحسين يستاهل نضحيله

0: تنصب خيام. اسمع خادم الحسين مسلم المنطوري. شي تخدم شي تلطم شي تنصب خيام. شي تخدم شي تلطم شي تنصب. قولها قولها. شي تخدم شي تلطم شي تنصب خيام. شي تطبخ شي تعزم شي ترفع علم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: على نار أمشي. الله الله.

ماشي شريان العشق ويكن نبض يكتب رواية. ما شاء الله ايديك ايديك ايديك. شريان العشق ويكن نبض يكتب رواية. ما سمي وفا لو ما جزى خط النهاية. ما سمي وفا لو ما جزى خط النهاية. ما سمي عشق لو ما عبر بحر المناية. ما سمي عشق لو ما عبر بحر المناية. من شايب ثقة ما التفت للظل ورايا. وفا عشق صدق وضحت صفاتي. نعم أحب محب يسوى حياتي. وفا عشق صدق وضحت صفاتي. نعم أحب محب يسوى

0: مش رافع بي انا من عابش اعرف مقياس وفبي واحش رافع بي راسي هيهات ما جامل بالموت متفائل هيهات ما
1: جامل بدون هالصوت
0: على نار امشي بعد مره على نار امشي ادخل

كربلاء ماتت ولا ظلت صحابة. يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى الكهل يرجع شبابه، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثياب، يا حب الذي خلى البشر يمسك ثيابه، يا حب الجعل نار العطش مطرت سحابه. حرب لكن كان ليلة سقافة، هلا هلا، حرب لكن كان ليلة سفافة، يظل علي ولي آخر هتافة. حرب لكن كأن ليلة سفافة، يظل علي ولي آخر هتافة على كل

ساحل في الموت متفائل شبان وال على نار امشي على نار امشي امشي.

يستاهلون لو لا اراح على نار امشي على نار ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه ما قارن شخص بيهم ابد لو بالعلامه اصحاب الندي بسوح الحرب زرعه وكرامه أصحاب الذي بسوح الحرب زرعة وكرامة واحد يركض بوجه الرمح كل ابتسامة واحد يركض بوجه الرمح كل ابتسامة واحد من ذبح لكن بقت عينه الإمامة واحد من ذبح لكن بقت عين الإمامة دمى جرح ذبح عند

ترجون اسود وبيض بعماله ترجون اسود وبيض بعماله وفي وتخلد ناتج افعاله ترجون اسود وبيض بعماله وفي وتخلد ناتج

هالصحبة كنز والموقف حدد نصيبه، هالصحبة كنز والموقف حدد نصيبه. ما شايف رجل يضحك رغم هول المصيبة، ما شايف رجل يضحك رغم هول المصيبة. ما شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه، ما شايف محب يركض

شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه ما شايف محب يركض على السهم اللي يصيبه يتلقى السهم خاف السهم يتلقى السهم خاف السهم يوصل حبيب درس فعل لجل حب الغوالي وانا شفت صرت عاشق مثالي درس فعل لجل حب الغوالي وانا شفت صرت عاشق مثالي على قد فعلي مبدع بفنوني وانا من عقلي كاشخ بجنوني على قد فعلي مبدع بفنوني انا من عقلي كاشخ بجنوني مجنون بس عاقل مجنون

0: صوتك. والله خادمكم، خادمكم أشرف وأتبرك بوجودكم. أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم، أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم، وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم، وأصحاب الصدق فتحوا صدر والموت جاهم. ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم، ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم. وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع نداهم، وبآخر نفس ها يا اخوتي تسمع ندا خادم. أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم، أصحاب الطمع والمصلحة داروا قفاهم، أصحاب الصديق فتحوا صدر والموت جاهم. ما شدوا جرح بل بالعكس رشوا دماهم، وبآخر نفس هاي أخوتي تسمع نداهم. أنس بشر بكر وابن مضاريب، سعد علي وهم عاشق محارب، بعد أنس بشر بكر وابن مضاريب، سعد علي وهب عاشق محارب. هلا بالأسلم وابن السلماني، كفو يا أدهم وابن الشيباه، هلا بالأسلم وابن السلماني، كفو يا أدهم وابن الشيطاني. وياي لا تحاول بالموت متفاهم، وياي
1: بالموت متفاهم،
0: على نار امشي، على نار امشي وياي،
1: يا
0: راكد

0: شرف شرف لي خادم خادمكم على نار مهما انهضم من الحزن يظلم صباحي مهما انهضم من الحزن يظلم صباحي مهما طبرت راسي وبدت تنزف جراحي مهما طبرت راسي وبدت تنزف جراحي مهما بالغت حد ما عدل واكسر جناحي مهما بالغت حد ما عدل واكسر جناحي أوصل ولا قطرة بحار من الرياح ما أوصل ولا قطرة بحار من أسمع أسمع ما أوصل ولا قطرة
1: من الرياح
0: أبد فلا ولا تكفي روعي هلا هلا إذا ركض ترض خيل بطلوعي إيه أبد فلا ولا تكفي دموعي إذا ركض ترض خيل بطلوعي فدل حسيني لتراب فدل حسيني لتراب فدا شفيني لحبال خيا فدل حسيني

شيفيد العمر من ينتهي بذلة ومهانة شيفيد العمر من ينتهي بذلة ومهانة شيفيد القلوب لو ما قدر ينزف حنانه شيف

يفيد الرجل لو يضعف خان الأمانة، جف حق البتر لو ما بتر جف الخيانة، جف حق البتر لو ما بتر جف الخيانة. نعم بقد وفد أهل المواكب، نعم بقد وفد أهل المواكب، تعب سهر قهر تهوى المتاعب، ترك الموكب ثورة على الضال كمل، ولا شي متعب ويانا القائل، ترك الموكب ثورة على الضال ولا شي متعب ويانا

0: وصلوها وصلوها الكربلاء.
1: الله يستاهل بطن الفار.
0: فدوى روح الصوت على نار امشي، فدوى روح لي
1: على نار امشي.
0: صحبتهم ذهب والما بقى وياهم تندم، صحبتهم ذهب والما بقى وياهم تندم. ما لبسوا درع صاروا درع دون المخيم، ما لبسوا درع صاروا درع دون المخيم.

وفوا على الوعد نرويها بالدم. سلم وفوا مشوا يم العقيلة، إذا جبل وصل يمج نزيلة. سلم وفوا مشوا يم العقيلة، إذا جبل وصل يمج نزيلة. على موعدنا من نوعد نوفي، منو يبعدنا بعيونك شوف. على موعدنا من نوعد نوفي، منو يبعدنا بعيونك شوف. خيال

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: جيتك

نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة. نمشي مع الحجة باسم الله نبديها، كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها.

شاعرها حسين عبد الزهر الدراجي.

يا زاير أهل المشرق إلى كربلاء. يلا برفع الأيادي في دوار رحلة عشق مشينا رحلة عشق.

شرها اشكبر خطوتك تقال.

نزاع نرجع يلا هلا يا زائر هلا المشيد هلا هلا بي هلا كربلاء يلا اثنين

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة. حينئذ يمتد المسير.
1: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مشط ظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

أجمل ليالي وياه مو من عمرنا رفعت قدرنا موضع فخر شنية خدمة

الحسين الله بالأربعين يا الخدمة حسين همه همه بالأربعين أعلى الله.

حياتنا فطر وين أجمل ليالي وين شاعرها عباس المواشي.

0: أم الوعيدة.
1: خدمة خدمة الحسينية بالله.

رازقها رازق ذرية بالعقل يالله أجمل ليالي شوية أعلى خدمة

0: شنو؟ خدمة الحسينية بالأربعين. هم روحك خدمة الحسينية.
1: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: حامي
1: من لغتي خدمتك
0: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالية، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مشط ظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: هاي شايفها وعرفها تشبه للسجيات. هاي
2: محيوبة مصيوبة
1: مقيودة سبية
2: والزمان الشوبي.
1: هاي زينب يا غير

خادم زينب السيد عبد الخالق المحنة. للسبي خذني خيال حتى اكتب هالروايه، لاني بالكوفه وباوه من اجا ضعن

خيالي حتى اكتب هالرواية، لان بالكوفة وباوح من جبعن السبا والطعن قرآن يمشي وكل يتيم تشوفه آية. زينب الكعبة على ناقه

تأكدت هي العقيلة من بديها تسمع حجيها. تأكدت هي العقيلة من بديها تسمع حجيها. والحبل أحمر أشوفه يا حسين يا حسين يا حسين. والحبل أحمر أشوفه

تأكدت هي العقيل من بديت أسمع حكي والحبيل الأحمر أشوف ضعفت وترجف إيديا والكفيل بعين وحدة لكن مركز عليه والكفيل بعين وحدة لكن مركز عليه.

طلعت الكوفة بأسرها كلها تنشد وين أهلها طلعت الكوفة بأسرها كلها تنشد وين أهلها جابوا الحرة بوسطهم حتى كلها تباوع جابوا الحرة بوسطهم حتى كلها تباوع هي لوم وهي سألوا هواية

يا عم ليش عافوه خلوه في رجال الأجر؟ يا علي يا علي يا علي ليش وحدها ما عدها

0: شفت خسة حرس استغربت ما ميت لسه والضعن لور التوصفة كالسفينة بلاي مرسى
1: ما ميت لسه
0: من شفت خسة حرس استغربت

0: كالسفينة بلا يمر يا بشر حد الله هذا
1: ما ميت لسه
0: يا بشر حد الله هذا لا تقرب ولا تلمسه وصفه الخدر الإلهي صار بن جوشن يحر

من تون يخجل دهرك صعب يتحرك ما تنهى لازق الثوب بظهر صعب يتحرك ما تنهى لازق الثوب بظهر من عمت عين اليباوع واللي يقلل من قدر من عمت عين اليباوع واللي يقلل من

عليل بهالضعينة واليتامى والثواكين، يعني وجه الله بعظمته بالضعن ويقود جاهي، يعني وجه الله بعظمته بالضعن ويقود جاهي. والله ما ادري شلون صادر على الرمح راس

تنظر العبد الله راسه بالسقم وبالعوالي للرباب انطت وجهه عاينة حضن مخالي سمعت الظالم يسبها وينظر عليها بتعالي الله يساعد قلبك مولاتي سمعت الظالم يسبها وينظر عليها بتعالي سبحت تسبيحة أمها وصدت الروح.

اخو وتترك ابنها من ابن نسوان تركض على اخو وتترك

حتى ناقتها غريبة يبست الدمعة بجفنها حذرة من تمشي وقصدها حتى ما تلجي امتنها.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

تحت الأرض العشق من نشوف الناس كلها توجهت الأرض العشق وأنا مو وياهم أشعر خيمة بالطف واحترق وأنا مو وياهم أشعر خيمة بالطف واحترق

حجي تختلف نبضات قلبي والتهي بس بيبجي غرامي غرامي هذا البعيد يقلنا

يا زاير

0: إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

محمود الموسوي. الله الله الله.

اسم عباس العلم دقت اجراس الخدام وصفت صفوف الخدم والنشيد اسم الحسين واسم عباس العلم مدرسه

0: تعشق الخدع واعمى وانذل الدرب شوف مولي العين عندك سهنا شوفه بنقى نسك نعمة من طولة يعني للجنة طب أنا سلم السالم حارباك ويا حمار
1: جاء الأربعين يا أهل الحسين أهل الأرض وأهل السماء بالغاضرية أهلا بكم في كربلاء العالمية لبيك يا

متن كتبت عبارة جوهرية أهلا بكم في كربلاء العالم يا أهل الحسين يا أهل

المخلص الموفق الحسيني مصطفى العيساوي.

سيارة حسين بضريحة بألف حجة، والرضا عند رواية علينا حجة. سيارة حسين بضريحة.

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

0: غيابك من عزبنا للزوار.
1: والله مو من عدنا.
0: من عزبنا للزوار طلعناها من
1: اسمها.

0: أعد رحم الله والديك. الطوم
1: طلعناها من قال منك رد إليك مولاي.

0: بدروبك مشيت ايام بدروبك مشيت
1: ايدك ايدك
0: والجذبه تنظر
1: طاق بنيه من العار عاد رحم الله عندك يا عيد

0: شا انت الرادود بويا اختم يلا بويا بدروبك بدروبك مشينا
1: يا
0: بيتين بعد فدوه

منك. أنا شغلتي عبد، أنا شغلتي خادم، خطار الحسين أخدمهم بعيوني. من كان؟ ما يهمنا أنا من يا دين يا بلد. مو معناته أنا أحترم عقائدهم بعضهم، أو معناته أنا أحترم هذا الدين وهذا الدين. أنا ديني دين علي بن أبي طالب، ديني دين الولاء لعلي بن أبي طالب، ديني ولاء للحسين. صح لو مو صح؟ متفقين بهاي النقطة لو لا؟ بس اللي يجي خطار مو معناته أنا يعني على عقيدته، بس أخدمه. أنا معزب عبد الحسين، مو صح؟

0: وأصغر للي يحبونك مشاي مشاي كأنك تعبت. إيه بعدنا بالبداية أبويا. إيه يلا قويا بدروبك مشيت بدروبك
1: مشيت
0: حيهم حيهم
1: حاقبنية من دلعات مشايل من أراضي
0: بدروبة
1: بدروبة مشي تيلا وجدتني
2: قالوا في الحسين.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الأثري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: المجن.
1: فإذا أحكي لكم عن قصتي ذات ألم،
0: عن فتاة أمها ماتت بضلع من تحمل.

0: للشاعر الدكتور أحمد العلياوي.
1: اطلب النسخة الأصلية من مركز كوميل للإنتاج والتوزيع الإسلامي، عنوان بغداد مدينة الصنع قطاع 1، موبايل 0770-3447-0. ونسألكم الدعاء.

خادم الحسين إن كان ويا حسين خلصت العمر يا أبا عبد الله إن كان ويا حسين خلصت العمر خادم الحسين الشاعر بشارة العبادة

تنزولت بالقبر أترف من الندى يصير ترابك. هذا إن كان ويا حسين خلصت العمر.

بالحواس الخمسة عندك مشكلة، روح وتعذر من حسين وهلا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

من بعد عزتي ضيعان اخوتي، من بعد عزتي ضيعان اخوتي. لا خيام لا خدر.

تعرف هاوي الصوت اللي بقلبك صيلة زينب يا حي.

هاي الذي تمد بك يا عاق جيل ولي تعرفها والصوت لبقال باك صيلة زينب يا حي

0: بويا من الاهل بويا ضاع الامل ضيعان اخوت
1: من بعد عزتي ابعد اخوي ابعد اخوي ابعد رجاء رحمه الله ابعد استراحه بارك الله فيك.

شاتيل وماشي لمن نلسى همحة.

شافع يا ابويا هذا اليوم خير صوتيل وما سلم مني السهم حتى الطفيل وما كنت اقول للخلينا تصيل وصلت الخيل وشيفنا أبشع فيعي.

بيتي فاره داول الخيم فاره داو خيمتي.

0: عيوني عيوني.
1: يا ابويا هذا اليوم خلص وشتيل وما سلم مني السهم حتى لطفل وما كنت اقول للخلي انا تصيل وصلت الخيل وشفنا ابشع في عين

عشنا اخوة لا اهلي الشيم ولا اخلي سماع ناخوتي وصحتي ولا اخلي سماع صحتي.

من اخوتي ما شفيت ضيع اخوتي.

وعايلة محيرة هام مثل حيرتي.

ودعت الاخوه جثث فوق الثرى محشي مظلوع وجثث متوذره تركت الخيام

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب.

يا حلي ضعف بكربلاء يا وسيف ضيعني اخوتي وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر وانا ارداليم علي فارس مضر نايم كفي للعالم.

حيدر قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعيلتي

بيتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر.

بيتي. هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شابغد شف قد يا غالي والشليم، ناري وعطش يا

يا اخوتي هذا طفل، هذا طفل نار تشب بالجسيم.

تبال دموع التصب أسال وقالت ما

النار ضايعه لاخوتي. انشب لك حسين وانك يا كرار وتدري بالخيام تتلهب بنار يا

الحر خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل

ساعات الحروب خلصت الأعمار من قطعة الظن من كل أهلها رجعت لي.

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال وصاه الحسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوه طشار والعائلة وين خلوه طشار.

هي تجمع وتخاف عليها او انت تجمع هي حمايل دخيل وانت تجمع

يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي وعن هالعدة متباعدة وخايفة لن تهجم علي هالعدة حرم واطفالي بخطر متهددة ولا

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

هنا وما وقال لي يا نوح بالله رد اسالك قال لي يا نوح بالله رد اسالك شلون تغرق والوصي ربانها شلون

بسم الله الرحمن الرحيم نجيها وتوراتها وقرآنها جينا بانا وخضبتي الشمانة. اليوم

0: علي وعيسى ولدته. هذا إمامك حقك تفتخر. هذا علي ما حد مثله. هذا أبو الحسن. هذا
1: أنا بنت الهلا تمثل فتاة.

ناسي وقت بدر لو ذكرك تريد والدي قد تال عتبة والوليد والدي قد تال درة الكرار تخسئ يا يزيد درة الكرار انت ولي تبعك

درة تقسى يا يزيد درة درة تقسى يا يزيد هبت الدرة قلب شانها زينب بطبتي طفانها ذولا أهلي وذولا أهلك يا لعين ذولا أهلي وذولا أهلك يا لعين فرق بين الثعلب ولية العرين فرق بين الثعلب ولية العرين ذولا أهلي ها تعبت ها ها ذولا أهلي وذولا أهلك يا لعين ذولا أهلي ذولا أهلك يا لعين وفرق بين الثعلب ولية العرين قال سفيان الشسع نعل الحسين قال سفيان الشسع نعل الحسين قال سفيان الشسع نعل رجالها ونسوانها تروح فين ورجالها

0: عارين أفرق بين علي علي يا علي يا فرق بين الثعلب العارين آل سفيان لشي سعن علي الحسين آل سفيان لشي تروح في دول رجالها زينب أنا في طبيتي
1: زينب أنا
0: حسين حازم البوش شاعرها ما تذل المثل زينب مستحيل ما تذل المثل زينب مستحيل راسي عالي بهبتي وتذلين

0: زيارة الأربعين، ملحمة قرآن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

مليكا تأسر القلب إلى درب الرشاد. الطم بلا كلام حبيبي، أنت ارفع يديك نشمي حسيني.

0: أوجع.
1: هلا
2: جا.
1: تركنا للشاعر لؤي حبيب الهلال عرفناك الهدى والنور.

حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد صيح حسين يوسف من أنت في عين الفؤاد فلا

رجلاك ولو للنار والله تبعنا فزدنا منك ضيا ونبع الكوثر. هلا.

بسم الحسيني وضوء لصلاة العشق لفظ بسم الحسيني طهو

كتاب يجمع الأكوان بين الدفتين، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحيي، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبعا كوثر، إمام النهضة ويا.

والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، حبيب الفجر والفجر يصليك، عظيم الفضل والفضل يحييك، إمام النهضة ويا ونبع

0: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.